0: به وسلم تسليما.
1: Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiye TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: خلال هذا القرن عانت شعوب العالم من ويلات الاستعمار الذي كان يبسط نفوذه سعيا لتحقيق اطماعه وزياده سلطانه وتعرضت أمتنا العربية إلى هجمة استعمارية سافرة مبررها الوحيد آنذاك أن الدول الكبرى المسلحة بالحديد والنار كانت متأكدة من خلو أيدي شعوبنا من السلاح عام 1911 أمام نهم إيطاليا ورغبتها في إحياء أمجاد روما كانت ليبيا هدفها المرسوم بدقة فتم إنزال جيوش الغزاة في طرابلس منغازي زوارة، سرت، درنة، طبرق وغيرها من المناطق وهب الشعب العربي الليبي ليبدأ مسيرة المقاومة المسلحة مما أجبر الطليان المعتدين إلى تجميد زحفهم وفي عام 1922 شهدت إيطاليا تغييراً جذرياً لقد بدأ عهد الدكتاتور موسوليني وكان على الفاشية أن تواجه مقاومة الشعب العربي الليبي الباسلة في كل مكان حلت به جيوشها
4: ستظلنا على الأرض وبعد ذلك لسوف نأخذ علم الفاشية إلى النجوم

0: Everybody charge! Und dort! Fuego!
1: المزيد والمزيد. إني لا أفهم، إن كنا هزمنا البدو لماذا نستمر في شنقهم؟ لماذا أستمر في إرسال الجيوش تباعا إلى نصر قد حققته؟ أتمنى أن قوادي يكتبون تقريرين مختلفين، واحدا يهنئون أنفسهم بروائع نجاحهم، والثاني يخبرني عن هزائمهم. لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ولن أدعو يستمر أبدا. هنا هذه الخضراء، هذه الخضراء الخصبة هي هدفكم، والبقية ورقة صفراء تحتاج واحدا طموحا يلفها.

0: Garaziani. Tale mai.
1: Presenta!
0: عشرون سنة. عشرون سنة ضيعناها على هذه الحروب. أرسلت 5 ولاة إلى ليبيا في 5 سنوات. لا! لا! المنطق العسكري الفاشي لن يقبل بهذا!

0: يجب أن نذكر من نحن. إننا حراب فجر جديد. من هم الذين نقاتلهم؟ رجال قبائل من البادية أم أشباح؟ أريد أن تأتوا بزعيمهم هنا، أن تأتوا به إلي. أريد أن تسحق هذه الثورة. ما اسمه؟
1: عمر المختار.
2: من؟
1: عمر المختار.
2: عمر المختار.

أتدري يا جنرال؟ المستوطنون الذين أرسلناهم فلاحون من الجنوب يكلفوننا بالليرات كما لو أننا أنزلناهم في أفخم فندق. لابد أن ثمة خطأ ما. لا، لن أسمح لحفلة من البدو أن تعيق تقدم 40 مليون إيطالي.

0: أعطيك ليبيا يا جنرال. إن لك اسما وحده سيرهبهم.
1: اسمح لي زعيمي حين أسحق تمردا، لا أشعر إلا براحة الضمير كجندي.
0: ماذا كان المختار يعمل قبل التمرد؟
1: كان معلما.
0: معلما؟
1: نعم.
0: وأنا كنت معلما. احذر لئلا تنتهك الولاة الخمسة الذين سبقوك، وقد لقنك درسا مهما. طيب، أنا أحب الحركة. روح إلى ليبيا. يا جنرال، عد إلي بالمختار. ارشه أو اكسر رقبته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والسماء رفعها ووضع الميزان.
1: قف عندك، لماذا نبدأ كل سورة في القرآن باسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم،
2: لأن من أسماء الله الحسنى الرحمن.
1: صدقت، نعم. وكيف يظهر الله لنا رحمته؟
3: لقد علم الناس الكلام.
1: علمهم الكلام، أحسنت، نعم. هناك أمر آخر في الآية الكريمة. من منكم يستطيع أن يخبرني ما هو؟ ها؟ نعم، دعني أعطيك فكرة.
4: إنه الميزان.
1: أحسنت، الميزان. ولماذا وضع الله ذلك الميزان؟ ها؟ أولاد؟ يا أولاد، لماذا وضع الله الميزان؟ لأن بدون الميزان كل شيء يقع. ها؟ أرني الآن ما الذي كتبت.

0: نعم أبو مطر.
1: ما الخبر؟ حاكم جديد.
0: جديد يأتون دائما كالأسود
1: ويعودون كالمعيز المنهكة.
0: ومن يكون هذه المرة؟
1: كراسياني جزار فزان.
0: كراسياني،
1: كنا نتوقع منذ زمن أن يطلقوه علينا. هذا معناه حملة جديدة.
0: أبي كان يقول إن الضربات التي لا تقسم ظهرك تقوي. سنوري كراسياني صلابتنا.

0: سمعت أن غراتسياني يحب الدماء. لا أود أن أصدق هذه القصص، لكنها صحيحة. متى يتوقعون؟
1: يزينون بنغازي لمجيئه.

0: أشكركم يا سادة، ولكن السيدات معنا، خذوا راحتكم ليستمر الرقص.
1: جنرال كورونيل سارساني.
2: سينيوري توميلي.
3: اسماعيل ساعد اخاك حميد.
4: لتختبئ النساء

0: هؤلاء الثلاث الذين هناك؟ الاثنان في الخلف؟ ذلك جرو الصغير بالتأكيد. أنتم الآن مجندون عوضا عن 3 أشهر مع مختار. ستقضون سنة في عمل مفيد بعيدين عن المشاكل. احرق ما سيعطى لمختار. من كل شيء احرق النصف.
1: مافيا،
2: إصابة رصاصة سيدي.
0: جرحت وأنت تقاتل مع مختار، أليس كذلك؟ عندك ما تقوله؟ هل عندك ما تقوله؟ هكذا. طيب، أنت المسيء إلى نفسك. اعدموه. لا هناك، هنا. دعوهم يرونه.
3: أستحلفك بالله، أعطيه وقتا للصلاة.
0: أنظرتك مرة

0: أمه، يجب أن أفعل شيئاً.
1: عائشة تركت حجابها.
0: يا إلهي، يجب أن أفعل شيئاً.
1: ابني حميد، المجرمون قتلوه.
0: رأيت ما حدث. أخي حميد وعائشة، وانظري والدي. أريد أن ألتحق بسيدي عمر.
1: أنت صغير، ليس دورك الآن.
0: اليوم أصبحت كبيرا يا أمه.
1: راح. أحتاجك.

0: بيأجي.
1: سيدي أخيرا حصلناهم حيث نريدهم،
0: مكشوفين في العراء لنضربهم
2: عليهم. أفانتي أفانتي.

0: كمين، لورينزر توميلي.
1: سمعت ذلك؟
2: قد يكون الملازم سانتريني سيدي.
1: ما هذا الذي يفعله؟
2: ربما رصاصات انذار سيدي.
1: الآن قفوا قفوا. يا جنود، أترون شيئا؟
3: لا لا شيء سيدي.
1: اللعنة، إنهم يهربون وكانوا في أيدينا. جنود مطاردة!

0: أين زوجي؟
1: لقد جلبت لك كتابه. ما أدار لهم ظهره أبدا. تعال. ما اسمك؟
2: علي.
1: نعم علي، هذا لك، هذا كتابك الآن. قل لأمك أن تحفظه لك.

تدعين يا راكي، تبكين كثيرا. يوما ما سيستمرون في القتال، نريد أن يذكرنا الأطفال أقوياء واثقين لا بائسين. ادخلي هيا لنرى المعسكر. هيا يا علي.

0: هذا هو. هذا صديقي علي،
1: وهذا بومطاري، له ولد مثلك وهو في كفرة وهي بعيدة في الصحراء وهو يفتقده، والآن عندنا بعض الشغل إلى دمشق. انتبه. أوه، هل هكذا أبدو أنا؟ كيف تراني؟ أرجوك يا بني، بدونها لا أستطيع القراءة. هيا اذهب والعب مع الأولاد. هيا.

0: جهازم واحد وسيارة واحدة، هذا كل ما تبقى من فرقة مقاتلة. لا، أنا لم أقدم إلى ليبيا ليلتغني البدو. سينيوري التومالي كان من أبصر ضباطنا. هذا الشاب هنا أنقذ شرفنا وعاد إلينا بالعلم.
1: ولكنهم سيدي أعطونا
0: نعم
1: العلم.
0: سوف تمنح وساما، وسام الشرف. لم أفقد في حياتي علما. أيها السادة، أكرر لكم حقيقة واحدة، إننا لا نحارب مختار فقط مع 50 رجلا هنا و200 منهم هناك، بل شعبا بأسره. روما تحاسبني، لذلك سأتخذ أولى 3 خطوات نهائية صارمة لكي أمحق التمرد في هذا القطر. والمسألة بسيطة لم نفكر بها من قبل. لقد عزمت على اعتقال البدو.
2: اعتقالهم؟
0: حبسهم وراء الأسلاك في الخيام وإبقائهم هناك إلى أن نستحسن إطلاقهم. لا أريد شفقة عليهم، هم الجانون على أنفسهم. اردموا آبارهم، حرقوا حقولهم، واقضوا على أشجارهم. سنحول أرضهم إلى رماد إذا عجزوا عن العيش فيها. تركوها.
3: وإذا لقينا مقاومة؟
0: أجيبوهم فورا بالعقاب الروماني على التمرد. إعدام العشب.

0: لم يتركوا بشرا.
1: من يستطيع حربا كهذه؟ لا ضد الجيوش بل ضد الناس الأبرياء. معظم المعتقلين في المخيمات سيموتون، سيموت الناس بدون ذنب، بدون خيار. أم أنه ذنبنا وخيارنا؟ انظر ما فعلت أيديهم،

0: Copan. لا وإلا سيذبحونه.
1: عندك مجال للهرب، هيا روح مع إسماعيل، لا تفكر بيه، اذهب.

0: اركب وراي اسماعيل، اركب وراي اسماعيل. الصبي، ارجع للصبي.
1: الحصان لن ياخذ اثنين، اسماعيل يعرف ذلك.
0: اسرع يا سجع مره.

0: إذن أنت الفتى الباسل، الفتى القوي الباسل، منقذ المختار مني. لماذا أنقذته؟ أنت صغير، مستقبلك في انتظارك. أخبرني، ألا تريد الحياة؟ تكلم.
1: أريد له الحياة.
2: لك أن تكون خير جندي. هل تنضم إلينا؟
0: أنت أشد قسوة مني، تريد إفساده. اخرجوه من هنا، أعطوه كل ما يريد، فاكهة، عسل، كل ما يطلب. لا تؤلموه. الصباح
3: تلفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبام سي نجانغالم شيخ الخديم
4: السمو دي تي في بودي ابوني غو غاول ابوني تبس كلوس دي نوتيفيكاسيون غير دار
2: لو كان فقره صغيره في جريده بروما.
0: هذا سر قوتي يا امير، لا يهمني. يوم في خيال روما اهم الي من جيل كامل في ذاكره ليبيا.
2: يا ترى ماذا لو أننا نسينا في روما ولم نذكر إلا في ليبيا؟
0: لا تقلق رأسك الملكية بذلك، سنداول نحن التاريخ.
2: ليبيا لنا إكليل شوك.
0: ليبيا حفتنا، انظر إليها. المسألة دائما تتكرر، لن نستطيع ملحرة. يجب أن أقهر الصحراء وأزحف على كفرة، من هنا إلى هنا.
2: الأمر سهل.
0: كلا،
2: ولكن كلها صحراء، ليس فيها سوى الريح والرمال، والمقاومة قليلة. ماذا تقدم لك؟
0: مجدا لروما، توسيعا للإمبراطورية، احتواء الثورة في ذلك الجبل، سمعتي، وصفحة جديدة في التاريخ العسكري. إذن صحراؤك هذه ملأى جدا يا أمير. عندي لك مفاجأة. ادخل. ديوديتشي، الآن جاء وقتك، اجلس أرجوك.
5: شكرا.
0: هذا من يحقق السلام بمصافحة من يده. أريد الآن مد الأيدي عبر الصحراء. أريدك أن تسرع في مفاوضات السلام مع سيادة عمر المختار.
5: ذلك لن يكون سهلا الآن.
0: لا، ولكنك ستسرع.
5: وما هي الشروط المسبقة للتفاوض مع عمر المختار؟
0: لا شيء، لا شروط مسبقة. ليبيا بأكملها مطروحة للنقاش. انظر إليها.
5: سنسعى إلى طاولة التفاوض بذهن مفتوح. قاومنا مدة 20 سنة ونحن خصم يعرفه. وعودنا لا تلقى قبولا.
0: 20 سنة طويلة. تصور رجلا يخلص من الشنق ل20 سنة وهو يدري أنه خاسر ويستمر. حربه كلها أمل، وهو مجنون إذا عندنا بشأن الوعود الماضية.
5: ومتى تريدون باسم سيادتكم أن أجلس معه؟
0: حماسك زائد. عندما تفاوض عمر المختار يجب أن يكون ذلك بالسرعة الإملائية.
5: ولكن
0: أراد الحديث أم لا جربه وامتحن.
5: نعم سأجربه.
0: أشكرك جدا لقدومك بهذه السرعة، هذا لطف منك. شكرا. انتهينا من ذلك.
2: ديوديتشي لا يناسبنا، سيعطيه ما لا يريد والمختار سيطلب ما يعجز عنه. يخيل لي تريد إفشال الموضوع.
0: لا لا، كن منصفا، أريد السلامة طبعا على شرط أن أكسبها، ولكن حين تكون أنت القوي يتخذ السلام صيغة الفتح. لن يعطيني سلاما، ولكن سيعطيني الوقت، وكل حاجتي هي الوقت.

0: هذا هو إذن أخيرا بعد كل هذه السنين أول من يراه نحن. الأسد الشيخ.
1: السلام عليكم. كولونيل دويدتشي؟
0: نعم سيدي. تفضلوا. هذا الجانب.

0: كولونيل باريلو الحاكم العسكري في المارش، وهذا المفوض لوبيتو وقد جاء مباشرة من روما مستشارا ومساعدا لنا.
1: دعوتمونا للحديث وها نحن.
0: سيادتكم، إن أمنيتي الوحيدة هي أن أرى الإيطالي والعربي يعملان لصالح واحد. أتصور مستقبلا تتفق فيه قضايانا، فيه أخذ وعطاء مع حذق وكرامة. حضارتنا وتراثكم تمازج الفضائل.
1: أريد مراقبين من حكومتي تونس ومصر ليشهدوا على أي اتفاق بيننا.
0: نعم، بقدر ما يهمون.
2: لا، مستحيل. إنه يريد اعترافا دوليا، كأن البدو أمة مستقلة وهي ليست كذلك. إنهم رعايانا في إقليم لنا. نقاشاتنا ليست بين أمتين، بل بين إيطاليين، ونحن لن نسمح بأي تدخل في شؤوننا الداخلية.
1: لماذا المغالطة؟ نحن لسنا إيطاليين رغم كل ما تقولون. نحن ولدنا حيثما ولدنا بمشيئة الله وحده، من أمهاتنا، نحن لسنا أنتم.
0: لنؤجل مسألة المراقبين الأجانب، ها؟ حتى الآن ليس لدينا ما هو مكتوب ليشهد عليه.
3: لكن نحن كتبنا.

0: نريد فتح مدارسنا العربية.
1: نعم مؤكد، حرية التعليم مضمونة، سيعاد فتح المدارس.
0: نريد نوعا من الحماية الوطنية، نطالب ببرلمان وطني.
2: البرلمان أمر بيد روما، هذه الخيمة ليست المكان.
0: لم لا؟ أنتم قلتم لنا لا شروط لا حدود لا استثناءات، كل شيء مسموح في هذه الخيمة.
1: لنقل إننا سندون مطالبتكم حاليا ببرلمان.
0: دونه جيدا. يجب أن تعاد لنا الأراضي المصادرة.
1: ولكن لا أقول أنا الأراضي المصادرة، بل أقول أراضي حفظت للتوطين والزراعة ستتم تنميتها.
0: ومن ينميها؟ الإيطاليون؟ وأكد ألا خلاص لكم 20-40 سنة وتعود الأراضي إلى أصحابها. لماذا تظنون نحاربكم؟
1: ولكن المستوطنات توفر أعمالا للناس.
3: ما دمتم تحتلون أرضنا وما دمنا قادرين يجب أن نقاتلكم.
2: يجب؟
0: نعم يجب،
2: ولكني أعلم دينيا أن قرآنكم لا يسمح لكم بخوض حروب لا تقدرون كسبها.
0: أراك الآن ستؤول لنا ديننا. كتاب الله صريح جدا، إنه يفرض علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد الذين يشردوننا من بيوتنا.
2: أظن من المناسب أن نرفع الجلسة.
0: لسنا متعجلين؟ لماذا تماطلون؟
1: سيادتكم واجبنا أن نحمل طلباتكم إلى روما.
2: في اجتماعنا القادم سنعطيكم جوابهم ومقترحاتنا.
1: على الأقل، على الأقل نحن نعلم أننا نريد جميعنا للمذبحة بيننا أن تنتهي.

0: ابتكار إيطالي. أول من استخدم الطائرة في الحرب وأنزل الدبابة في الصحراء. سيدون التاريخ ذلك. كنا نحتاج إلى الوقت. الآن وقد أحرزناه، سيكون السلام بشروطنا.
1: 1. عمر المختار يضع رجاله بإمرة ضباط إيطاليين.
2: استمر.
1: 2. الحكومة الإيطالية ستدفع رواتب شهرية لرجاله.
2: استمر. استمر.
1: تحتفظ الحكومة بحق معاقبة أي أشخاص اقترفوا جريمة قبل هذا الاتفاق، وليس لعمر المختار الحق في حماية أي منهم. 4.
3: إن هذه الشروط
4: محض استسلام، إنها لا تصلح حتى للنقاش.
1: تتعهد الحكومة الإيطالية بأن تدفع لعمر المختار 50,000 ليرة كل شهر، وتزوده ببيت مريح لتقاعده.
4: هل أنا أستحق هذا؟ هل نجحت نجاحا يجعلكم تقدمون لي 50,000 ليرة شهريا؟ أنتم بتقديم الرشوة لي فعلا تهينونني.
5: سيادتكم، هذا ما اقترحته أنا، مقترحي، لم يكن رشوة أبدا، بل محاولة لجعل تقاعدكم مريحا.
4: كيف لي أن أرتاح وشعبي سجين في المعتقلات؟ وأين هذا الجنرال الذي يفجر ويحرق ويشنق؟ لماذا لم يجئ هنا قط؟
6: عندما نتفق على الشروط التي بيننا سيسعد الجنرال غريسياني أن يراك.
4: أنا لا أريد أن أراه، أريد أن أرى نهايته. ولماذا ينزل الجنود؟ ما هو هدفه؟ الواحة الأخيرة؟ 6,000 برميل من الماء؟ يتجه إلى الكفرة؟ ما أردتم السلام أبدا، إنما أردتم الوقت. موعدنا مع غريسياني.
7: إذا لم تتفقوا معنا فإني أنظركم بحرب رهيبة في الحال.
4: أنا أدرى بقوة حكومتكم التي تتوعدوننا بها. وقفنا ضدكم 20 سنة، وإن شاء الله نحن باقون معكم إلى نهايتكم.
5: هذا ما توقعته.

0: السلام عليكم.
1: إلى الكفرة لا شك، آلاف الجنود والمعدات ذاهبة إلى الكفرة.
2: غراتسيان يفعل ما لم يفعله أحد، ينزل الدبابات إلى الصحراء، ولكن الزمن معنا. بينما يزحف هو جنوبا على الكفرة، عندها نهجم في الشمال ونجبره على التراجع.
1: يجب أن نصده عن الكفرة.
2: من الأشجع أحيانا ألا يموت المرء، ما ضاع قد ضاع. نحن نعلم أن عائلتك هناك، ولكن الدفاع عن الكفرة يعني الموت هناك.

0: هل أنتم مستعدون؟
1: نعم سيدي.
0: طيب عليكم بهم.
1: ولازم ساندريني افتح النار.
2: اطلق.

0: ماذا تفعل؟
1: أوامر سرساني الصارمة.
2: لا تراجع جهاد حتى الاستشهاد.
3: مرحب بالجنة جت الدنة.

0: إن احتلال الكفرة قد آلمنا جدا وسد علينا الجنوب. الطريق الوحيد للمؤن العسكرية هو عبر الحدود المصرية. إننا في أمس الحاجة للعتاد والمؤن.
1: سيارات إيطالية قادمة إلينا.
0: كم سيارة؟
1: 3 ترفع العلم الأبيض.
0: دعها تمر،
2: سنكمل فيما بعد.

0: الشارف الغرياني.
1: للمجيء اضطررنا لركوب السيارات الإيطالية.
0: وجدتموها مريحة؟
2: نريد أن نحادثك وحدك.
1: لا نستطيع الحديث علنا.
0: إذا لا أريد أن أسمع.
1: يا عمر، لماذا لا تستسلم؟ أحصل على أفضل الشروط مع الإيطاليين. محمد رضا سيرتب لك طريق الأمان للخروج.
0: الأمان؟ إلى أين؟
1: إلى مصر.
0: إلى مصر لأختبئ مع أخيه. أنت السنوسي الوحيد الباقي في البلد، وهذه حالك.
3: نعم، انظروا إليه.
2: ولكن أسرتي حاربت.
1: حفاظا على امتيازاتكم، أين أنتم الآن؟
2: يا عمر المختار، الإيطاليون أكدوا لنا.
1: الأنسب أن تعودوا إليهم. يا صاحبي، إنهم حكومة هذا البلد.
0: لا، يأخذون الأرض في النهار، وبعون الله نستردها نحن في الليل.
1: يا عمر المختار، أنت وحيد، قطعت بك السبل عن بقية البلد، وعزلت عن بقية العالم. في عصبة الأمم يرفضون الكلام، وإذا تكلموا يرفضون السماع. لا أحد يهتم.
0: هذه المعركة لا نحاربها في عصبة الأمم، هذه المعركة نحاربها هنا على هذه الأرض.
1: عمر، لن تقوى على هذه الحرب، دمك إزاء فولاذهم.
0: لكل امرئ يومان، يومه هو ويوم أولاده.
1: أولادك ضحايا الجوع في معسكرات الاعتقال، يموتون لأنك تصر على القتال.
0: نعم، إنهم رهائن هذه الحرب، ولكن لا أحد منهم يخونني أو يطالبني بالاستسلام، لأنهم يعرفون أن استسلامي خيانة لهم.
1: عمر، نحن نشأنا معا، ألا تذكر قبل 70 سنة كنا أطفالا معا؟
0: نعم أذكر. وانظر الآن كم ابتعدنا عن بعضنا.
1: ربما كانت هذه آخر فرصة لك لتطلب السلام الشريف.
0: يسرقون أرضنا، يدمرون بيوتنا، يقتلون الأبرياء، وتسمي ذلك بالسلام؟ والله لن يفسدني سلام ذلك الرجل.
1: إذن فلنعد.
0: نعم عودوا. نعم عودوا.

أمة الغرق، هل متي؟ هل هنتي؟ أرض العرب بتغتصب وبتغتصب، فين العروبة والرجولة والرجال؟ بر المحال وتجاوب السؤال يا أمة العرب. شيء من الغضب، شيء من الغضب، شيء من الغضب.

0: Oh, no. And the hay.
1: نعم مع سيدي عمر.
0: صليت من أجلك. عندما طار إسماعيل أريه الكيس وأعطاني إياه.

أنتم متهمون بإعطاء العون والمساعدة والغذاء للمتمردين في الجبال. هذه الجرائم الكبرى الخطيرة، هل تعترفون بها؟ إذن أنتم تعترفون بذنبكم. حكم عليكم بالإعدام شنقا حتى الموت.

0: بصفتك حامل وسام الشرف الفضي يا ملازم، سيكون لك شرف إعطاء الأمر بالتنفيذ.
1: لا.
0: ماذا يا ملازم؟ عليك أن تقوم بتأدية واجبك.
2: أنا لست في الجيش لأشنق النساء سيدي.
0: حسنا، كابو مانيبولو. ملازم ساندريني، اعتبر نفسك موقوفا فوراً.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
1: ماذا أفعل؟ رفضت تأدية الواجب. عصيان الأوامر جريمة خطيرة جدا، وعندما يحكم الضباط ضمائرهم إلى أين سيؤدي بنا ذلك؟
2: أنا مستعد للمحاكمة عسكريا.
1: صحيح، وأنا لست مستعدا لأن أفقد أحد الأبطال من صنيعتي. لن أعطيك مجالا للتمتع بمحاكمة عسكرية. كضابط عليك أن تطيع ألا تناقش الأوامر.
2: لكن سيدي.
1: لا تناقشني. للدولة حاجات أكبر وزنا من ضمير الفرد، ومطالب تتخطى الاجتهاد الفردي، ألا توافق؟
2: حقا سيدي.
1: أمرك بمراجعة سرساني في الجبل. سأمنحك عقاب الموت في الميدان.

0: أيها السادة، لن يفلت منا هذه المرة. أولا نأخذ الجسر، نجعل الدروع وراءه والمدفعية أمامه، ونضربه حتى يستسلم.
1: ولكن الجسر سيدي يدهشني أن مختار لم يحاول أن يقطعه.
0: لأنه محارب بالفطرة لا بالدراسة، فهو لم يذهب إلى كلية عسكرية مثلكم يا سادة. حانت الساعة لننزل الطعم.

0: هذا طعم.
1: كان يجب أن ننسف الجسر.
0: لا،
1: الطلائع يجب وقفهم.
0: أعطي الإشارة.
2: Attenti!

0: عزيزي جنرال، أهلا أهلا جنرال، أرجو أن تسمح لي بمشاطرتك النجاح الذي اخترتك.
1: أنا آمل أن تسمح لي.
0: لك كل ما تريد، أنت أسعد الناس في هذه الغرفة.
1: لقد نقلت الحرب من الصحراء إلى الجبل، فالعدو الآن يختبئ في الجحور، ونحن مضطرون إلى جرهم من رقابهم واحدا واحدا. لست أدري يا زعيمي
0: أعلم. تجابهون المشاكل، تجابهون المصاعب لأنهم في الجبال.
1: ليس لي في الظاهر عدو أقاتله، ولكن غاراتهم لا تنقطع. أعني لا شكل لهم، لو كان لهم شكل لاستطعت لقاءه، ولكنهم لا استمرارية في حركتهم، لا مواضع ثابتة. غير أني لم أجئ زعيمي خالي الذهن. لدي حل جذري، سور هيدريان جديد. سوى أن هيدريان استخدم سوره لصد البرابرة خارجا، وسوري لصدهم داخلا. أقترح يا زعيمي أن أسيج ليبيا، أن أبني سورا من الأسلاك عبر الصحراء من البحر المتوسط إلى شطآن بحر الرمال المائجة. هذا سيقطع على العدو إمداداته من مصر، ويقطع عليه تراجعه إلى مصر.
2: دوتشي، ولكن مئات الأميال من الأسلاك الشائكة، هل يمكننا أن نعرف التكاليف؟
0: أتشكك في هيدريان وسوره؟ ألا تعلم أن هيدريان وسوره هو الذي أبقى الرومان في بريطانيا 100 سنة وأكثر؟

هذا انتهى. كل ما تبقى له بعض المتسربين من المعتقلات، وهذا التسرب سنوقفه. سنوقف التسرب.

0: لا تتوسل، لا تتوسل.
1: أفانتي،
2: أنت ضبطت مسلحا. أنت ارميه بالرصاص، يوجد هناك آخرون، لاحقوهم. هيا، أنت أسرته، ارميه بالرصاص. يا أبله، قلت لك أنت ارمه.

0: Hej, Nahor.
1: ماذا تقول؟
0: نعم، أؤكد لكم هويته. إنه عمر المختار. يؤلمني أن أرى عمر هكذا.
1: كيف تقول ذلك؟ لقد قاد التمرد ضدنا 20 سنة.
0: كعدو شهم عمر المختار يجب أن نعامله باحترام وبكرامة.
1: بكرامة؟ كان يجب أن نجلده طوال الطريق.
0: أنت تنسى

0: سيدي، هل هناك شيء أصنعه لك؟
1: لو سمحت لي ببعض الماء لكي أهيئ نفسي للصلاة.
0: تفضل.
1: والسلاسل حين أصلي؟
2: لا، مستحيل.
0: يريد الصلاة فقط.
1: أنا كبرت فلا أستطيع تسلق الجدران.
0: فك عنه السلاسل لساعة.
2: على مسؤوليتك أنت الشخصية.
0: نعم. أحضر الماء.
1: شكرا.
0: لا حاجة.

0: عندي لك سؤال واحد، لماذا ثابرت كل هذه المدة؟ أكنت تأمل طردنا من ليبيا بالقليل الذي لديك؟
1: حاربناكم، ذلك يكفي.
0: ولكن ألم يهمك دمار بلادك؟
1: أنتم الذين تدمرون بلدي، ماذا تفعل لو أن أحدا احتل أرضك؟
0: هل خطر لك أبدا كيف كانت هجماتكم تبدو لنا؟ كمين، قتل في الليل وخداع في النهار وتهديد للمزارعين.
1: يزرعون أرضنا. ليبيا ليست بلدكم ولا حق لكم فيها، ولا في مرعى بقرة، لا حق لكم مطلقا.
0: لإيطاليا الحق هنا كأي دولة أخرى. إنجلترا لها الحق في مصر وفرنسا وإسبانيا في المغرب، وليس لهم حق تاريخي، لنا حق هنا يعود إلى مئات السنين.
1: قريبا ستجردني من كل شيء وتريدني أن أبرر سرقاتكم؟ لا حق لأمة في احتلال أمة أخرى.
0: لقد عدنا

0: انظر إلى هذه العملة، إنها من نقود القياصرة، مؤرخة ومسكوكة في ليبيا.
1: ستجد نقودا إغريقية تركية فينيقية
0: في أرجاء ليبيا كلها، مقبورة في رمالنا. لقد فاتني، لك قصير النظر. منظرتك أظن يوم أتوا بها إلي عرفت أنك واقع قريبا في يدي.
1: نظارتي. نحن الاثنان أسيران لديك.
0: لن أكون تافها.

0: تتميز بماض عريق، ولكن لا تحاول شراء الكثير بها اليوم. أموالكم تماما كأمجادكم، ليست خالدة، ولكني أحترم ماضيكم وعليكم احترام ماضينا. نحن أيضا لنا تاريخ وعلوم، رياضيات وطب. في قرون ظلامكم قدنا العالم في المعارف.
1: كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك؟
0: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.
1: لماذا تظن أنني سأشنقك؟ ربما كان الأفضل لي أن أمنحك راتبا تقاعديا. إذا شنقتك فقد أجعل منك شهيدا، ولكن يجب أن أجعل منك عبرة.
0: أنت لن تفعل بي إلا ما قدره الله لي.
1: هذه السلاسل مزعجة؟
0: إنها واقع مزعج.
1: اجلس.
0: شكرا.
1: أتدري، كنت دائما أؤمل أننا، أنا وأنت، الخصمان اللدودان، معا سنجلس يوم تقع أسيرا لنبحث قيصر.
0: جرر، عمر المختار لن يهبك فتوحات قيصر.
1: طاردتك طويلا، أعني أعرفك وتعرفني. فكرة، ألا نستطيع العمل معا للسلام؟
0: واليوم هو يوم. أعمل عندك؟
1: ألا تلتمس حياتك مني؟ ربما أعطيك هكذا.
0: وماذا أعطيك أنا؟ تعاوني؟ لا لا.
1: فات وقت المساومات يا مختار، أنت فات وقتك.
0: أنا لم أطلب منك حياتي. لا تعلن للعالم أني في خلوة هذه الغرفة التمست منك حياتي.
1: لا، لن أقول ذلك، لن أكذب بشأنك. أنت رجل شجاع. وأملي أن تكون شجاعا يوم غد.
0: حبل عدالتكم كان يتدلى دائما أمامي يا جنرال.
1: التقط له الصور، أريد حفظ سجل لأعدائي. اصدر أمرا للرئيس المحكمة بشنقه أمام شعبه. عليهم بالحضور.

عمر المختار، أنت متهم بالعصيان والتمرد ضد الحكومة الشرعية لبلادك.

0: كم سنة عمرك؟
1: 73.
0: هل أنت زعيم القوى في ليبيا التي تحارب ضد إيطاليا؟
1: أنا نعم.
0: هل ساهمت في الهجمات على الجنود الطليان؟
1: نعم ساهمت.
0: لمدة كم عام ساهمت في الهجمات على الجنود الطليان؟
1: 20 سنة.
0: كم مرة هجمت؟
1: حقا أنا لا أذكر كم مرة.
0: وأنت أمرت بتعذيب وقتل الأسرى الإيطاليين؟
1: غير صحيح أبدا.
0: أنت أسرت والسلاح بيديك؟
1: هذا صحيح.

0: أنا جندي إيطالي، وفي الميدان أنا عدو له، ولكن هنا أنا مضطر، أنا معين للدفاع عنه. أنت مسن، أكبر منا جميعا، ولن أتعبك بطرح أسئلة كثيرة. هل خضعت يوما للسلطة الإيطالية؟
1: لم أخضع.
0: هل تسلمت يوما نقودا أو أي مساعدة من الحكومة الإيطالية لقاء التزامك بحسن السلوك؟
1: لم أفعل أبدا.
0: إني أعلن أن عمر المختار أبدا لم يخضع لنا، أبدا لم يأخذ مساعدة منا، أبدا لم يعترف بحقنا في حكم هذه المستعمرة. إذن لا يحق لنا منطقيا أو عدالة أن نحاكمه كمتمرد. وإذ نقبض على عمر المختار وقد أمضى في المعارك 20 سنة، فإننا مجبرون أدبيا على معاملته كأسير من أسر الحرب.
2: سكوت، سكوت في المحكمة. كابتن لونتانو، أنت أمرت بالدفاع عن هذا المتمرد ضد تهمة الخيانة. إن هذه الأوامر تجاوزتها. حكمنا عليك عمر المختار بالإعدام شنقا أمام الناس في بلدة سلوك في الساعة 11 غدا، 16 سبتمبر 1931، السنة 9 من العهد الفاشي.
1: إنا لله وإنا إليه لراجعون.

باسم حكومة طرابلس وبورقة ننفذ هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في بنغازي في 15 من سبتمبر 1931 السنة 9 من العهد الفاشي. عمر المختار، لقد ثبتت عليك الخيانة العظمى ماديا ومعنويا، وذلك بالتمرد المستمر ضد الحكومة الإيطالية في هذه المستعمرة. إن حكم المحكمة عليك الإعدام شنقا في مكان عام سوف يتم تنفيذه الآن. يا جنود، نفذوا.

0: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.
1: وعاش عمر المختار أطول مما عاش جلاده، وأثبت شعبنا الذي ودعه بالزغاريد أن السلاح الفتاك.
2: بسم الله.

بشارا وصورا لي دون المكر يا الله غفرت لي كل ذنب قد أتيت به لشهد بشكر.

محصي الخلق والأشياء جملتها كفيتني ضر ما أحصيت يا الله يا مبدئ الخلق يا من لا توجه لي ما لا أحب رضيت عنك يا الله معيد أحمد عود قدت لي كرما في كل شهر ويوم فيك يا الله محيي بخير حياة جدت لي أبدا فلك شكري.

واسع وأطلق وأعتق دون مفسدات ولاستجب دعوتي يا بر يا الله علي تبت محوت الذنب.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تولوا آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن كن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تتوسوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم وأموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. من كان غنيا فليستفق ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إذا دفعتم إليهم أموالهم. فأسروا إليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر ريبا مبرودا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليغفر لكم لو تركوا من قبلهم ذرية بها فانخافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ثم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يزكيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كان واحدة فلها نصف ولأبويه لكل واحد مما سدس مما ترك. إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فليهم السدس. فإن كان له إخوة فليهم السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما تركنا من بني وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم وإن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بني وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يوصي وكلالة له امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد مما سدس. فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في ثلث من بني وصية يوصي بها أو دين. قال مضاري وشية من الله ولا هو حليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يخش الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولا تجاتل الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والظانيات يانها منكم فآسوهما فإن تابا وأصلحا فأهدوهنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما توبته على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله وكان الله حليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الله وللذين يموتون وهم كفار أولئك أهتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعرضون لتسبب ببال ما تتبون إلى يأتين بفحيشة مبينة وهاجرون بالمعروف إن كرهتمون فاسعة تكرسين وإن يعلن له في خيرا كبيرا. وإن أردتم تبدال زوج مكان زوج وآتيتم إليهن فنتارا فلا تقصوا منه شيئا أتقصونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تقصونه وقد أخذ بالكم إلى بغل وأخذنا منكم ميثاقا قليلا. ولا تنكحوا لقمانك أبا أكم من النساء إذا ما قد سلم إنه كان فعيسا ومقتا وشاء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأحواتكم وحماتكم وحالاتكم وبنات داعي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضاه لكم وأخواتكم من رضاها وأمهات نسائكم وربائبكم التي في هجوركم من نسائكم التي دخلتم بحن فإن لم تكونوا دخلتم بحن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما خلفتم فإن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب أهلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تفتحوا بأموالكم مؤسرين خير مساكين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريدة ولا جنى عليكم فيما ترضيتم به من بني فريدة إلا كان حليما حكيما ومن لم يستطع منكم تولا أن ينكر المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أهل بإيمانكم بعضكم من بعد فانكئوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات خير مسافئات ولا متخذات أخدان فإشاء سنة فإن أتينا بفاحشة فحلينا لسمار المحصنات من العذاب ذلك لمن قد يلحنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الزواج أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يقشر عنكم وقدح الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى أن تكون تجارة حاضرة إلى أن تجحن تراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعلكم على بعل لرجال نسيب مما اكتسبوا وللنساء نسيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جانا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعلهم على بعل وبما أنفقوا من أموالهم فصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ولا تتحافظن بصرصهن فيسوهن وأجروهن في المضاجع واضربوهن فيما تهنكم فلا تقوى علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إسلام يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وانظروا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجالس القربى والجار الجند والسائل بالجند ومن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبحرون ويامرون الناس بالبغل ويكسبون ما أتيهم الله من فضله وأهتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وما ذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يكرم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بسيد وجئنا بك هؤلاء سيدا يومئذ يود الذين كفروا وحسبوا رسول الله تساوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلى عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أهل منكم من القيد أو لامسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إذ الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تجدوا سبيلا ولو أعلم بأهدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نظيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواليه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع خير مسلمين ورعينا لا يمدى ألسنته ودعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأتهنا واسمع وانصرنا لكان خيرا له وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نلمس وجوها فنرد على أدبارها أو نلعنهم كما لحنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت وتقول ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يسألون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من زد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا خيرها ليسوقوا الخفا بينما كان حشيشا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم سرا خليلا إن لا يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يريدهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى من تذهبوا إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أجابتهم مصيبتهم لما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلى إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلمون ما في قلوبهم فأرل عنهم ويسوا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الله وجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوحسون به لكان خيرا لهم وأسفل تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا قصوا حسركم فانفروا سبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبدي أن فإن أسابتكم مصيبة خلقت أنهم الله علي إذا ما أكون معهم شهيدا ولئن أسابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة ويقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب وسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نظيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وكخشية الله قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تسلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة وإن تصبهم حسنة يقول هاشم من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله الشهيدا من يطع رسولا فقد أطاع الله ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون تاهة فإذا برصوا من عندك بيت طائفة منهم خير التي تقول ولو يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند خير لوجدوا في اختلافا كثيرا ويشاجعهم أمر من الأمن أو يلقوا في أصحابه ولو ردوا إلى رسول وإلى أولي الأمر منهم العزم والذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلى نفسك وحارب المؤمنين عسى الله أن يكف ما أسد الذين كفروا والله أزد بأسا وأسد تنكيلا من يصفر سفاحة حسنة يكون له نصيب منها ومن يصفر سفاحة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وقوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا ولئن معنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين ولا أركزهم بما كذبوا وتريدون أن تهدوا من عذر الله ومن يهد الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نظيرا إلا الذين يصلون إلى حكم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وأقبلوا إليكم السلام وما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة وركسوا فيها فإن لم يتسلوكم ويلقوا إليكم الزلمة ويكفوا أيديهم وخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلى حلال ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فقيام سهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متحمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فقد بلوا عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون حرص الحياه الدنيا فان الله معالم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين خير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم ملائكة ظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الدرج قالوا الم تكن ارض الله واسعة وتهاجروا فيها فأولئك مأويهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراحما كثيرا وفاتر ومن يخرج من بيتي مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإن ضربت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم تائفة منهم معك وليقصوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليقصوا حشرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تقتلون أن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم من كان بكم أسم من مثل أو كنتم مرلي أن تنزوا أسلحتكم وقصوا إجركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا معنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تعينوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتكون بين الناس بما عليك الله ولا تكن للقائنين قسيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا عظيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي من القول وكان الله بما يحملون محيطا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فما يجادل عنهم يوم القيامة أمن يكون حليم وكيلا. ومن يحمل سوءا أو يسلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يذلوك وأن يردون إلى أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجويهم إلى ما أمر بصدقة أو معروف أو إحسان بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يساقط رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع خير سبيل المؤمنين نولي ما تولي ونهلي جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلى إناثا وإن يدعون من دونه إلى شيطانا مريدا لعنه الله وحل لا تحسن من عبادك نصيبا مفرودا. ولو لزنهم ولو منينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذانا للحام ولا آمرنهم فلا يقيرن قصر الله. ومن يتحس سيدانا وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنهم وما يهدهم السيدان إلى قرورا. أولئك محويهم جهنم ولا يجدون عنها ميسا. والذين آمنوا وحملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجس به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يحمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يؤتيكم فيهن وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به حليما. وإن امرأة خافت من بعلها فيها نسوزا أو إيهابا فلا جناح علي ما أي صالحا بينهما صلحا وصلح خير وأهدرت الأنفس الشحى وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلق وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعدي وكان له عشيا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يصيبكم أيها الناس ويأتي بأعرين وكان الله خلا ذلك خبيرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا خوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تهدلوا وإن تلووا أو تريدوا فإن الله كان بما تحملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن يبتغون عندهم الحصة بين الحصة لله جميعا وقد نشر عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويتسوى بها فلا تقودوا معه متى يقولوا بها إنكم إذا مسلموا إن لا جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون النار ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يرد الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النير ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا حسيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.

شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله.

القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن

قولك الحق ووعدك الصدق، ادعوني أستجب لكم. وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفرون، فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول. الحمد

بالمصطفى والآل والصحابة. هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف

ولتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان، ولتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد، ولتصرف

بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب، جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق، وليجد

الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فر أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد

وشر ذي ضجع وذي قيام، وشر من ينفث في العقود، وشر ساحر وذي جحود. بك عقدت يا إلهي الأسدا، وحية وعقدا

فرجا عنهم جميعا يا علي، وارحم وبارك ثم عاف كلهم، ونجهم والطف بهم واغفر لهم، واجعلني يا رب

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: bu mbolo mi ak sey ni ngeen ko gisee ñu and ak jëwri bi daara ji di Serigne Atou Diagne am tawfiix it fekk Serigne bi fii nga xamante ni mooy Touba Belel bu ñu jàngee ab diir nag ci lañu agsi siyaar bi tàmbali ñu jébal Serigne bi liggéey bi. Yittee liggéeyal Serigne Touba nag ak sàkku ngërëmam bokk na ci naka jekk lépp loo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu ko indee mu dëppoog mbigum Serigne bi yombal ñu ngërëm li ñuy sàkku ci Serigne bi duñ ci bàyyi dara. Muy addee ji nga xamante ni dong yi dajale nañ ko ba ci lii nga xam ne ay waxtaan la yu daara ji muul di ko indil Serigne bi. Ñu gis ne amoon nañ ci ndigalam ci bépp waxtaan boo xam ne def na ko ci kàllaam ak wolof ñu firi ko ci français ci arab ak ci yeneen làkk ngir gën a yaatal yeete yi ak xam-xam bi ak soññee gi muy soññee ci liggéeyal Serigne Touba ba ñëpp mën koo jariñoo. Loolu di sas woo xam ne daara ji yàgg na ci liggéey ba ci waxtaan wi nga xam ne jox nañ ko ko mu dëppoog waxtaan wa nga xam ne moom defoon ci korite ga ci at moom yi. Leneen la ci desit di lépp loo xam ne ay addiye la yoo xam ne bu ñu ko indee mu mën a dëppoog ngërëmam mën a dëppoog li nga xam ne moom la ñu sàkku ci Serigne Touba kon loolu bàyyiwuñ ci dara. Ci noonu la ñu jébali Serigne bi addi ginnaaw bernde yi nga xamante ni defal nañ ko ak teraange yi ak soññee yi ak mbigte mi nga xam ne defaat na ko ci dong yëpp daal ñu ñaanal ñu delluwaat ci liggéey bi.
1: يا لبة المراغب في آجل كعاجل للراغب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما عسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزحزح غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مصليا بها على من قدمه مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه

عاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا على فسرمدا صلي وسلم يا كريم عني عليه والتقد لي ما أروم صلي عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي صلي عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخب شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وصم اخفي يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعذبلة كما عصمته بها والحسبلة صلي عليه ولتسلم كل حين في الآل والصحب معا والصالحين وصلي يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عذبلة وخير منزل حباب بسملة صلي بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر السحابة وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعذبلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعذب ماتحة ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصلي سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي ولتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترضه لي يا معين ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات لقود ولتكفنا بالذال كل ذل وعن حرام أغننا بحل ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هبلنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبلنا بحق باء البسملة والسين والميم سرور الكمل وهبلنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهبلنا بسينه سعادة في الحال وال
الآتي وخرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونور مألفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا ناجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل والصحب عني واستجب سؤالي بحرمة العذبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه ليأمن الضر وكل وصمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومولاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من به استعذت من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أذهب لغير جهتي شيطانا وليرب في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الذال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي ليم باقيا بتركة وليهب بالهاء أنفع هبات وليأدم خير رسوخ وثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن وطرد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد وأذهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولق غيري اللعين حيث رام ضرا ولا تنلهم مني المرام وبالشقاء وتطرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا مني الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لفيظ بطائه وجه طوافه إلى غير جهاتي يا حفيظا بإلى بألف الشيطان أذهب مكره لحزبه يا من أديم الذكرة بنونه رددا لنحره جميع ما حاز من كيد وكن لي يا سميع بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له وزحزح شرا بلامه له الملام تصرفي ولتكفنيه وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر حيث رصدا بجيمه جزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لن يعبدا بيائه يسوقه لغيري الواحد القهار.

صاحبنا، صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك، يا واحدا في الملك لم يشارك، ووجه الشيطان والمكائدا لغير نحوي لا تسق لي كائدا، ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا، وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا، وأيس اللعين من جنابي يا من له شكري ضاء طنابي، والتقني ما ساءني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة، وليهب بالباء أحسن بقاء أعجوبة لكل ندب سبقا، وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما، وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر، وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملك، ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين، ولي هب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترض لي لست أميل، بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة، ولي هب بلامه لسانا صدق وقض لي أبدا حسانا، ولي هب بالرأي رضوانا يدوم من غير سخط وعناء يا قديم، وليهب بالحاء حظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا.

يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يسطع ومنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وقض للغرض وليهب بحائه حباء مغن يولي من يشاء اجتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن وقبلا وليهب بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير بركات وسكنات اشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما مع تسليم سما على الذي قدمته معظما سيدنا محمد.

جعلتها خير مصاع الراضية. صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل قلامي ومدادي للإله وللرسول.

تحطي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق الصوم وغيره مما نعات اللوم وخلد التبشير.

يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلي صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب وواهب ارتقى صلي بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا مع أياديك العظام صل وسلمن يا حميد على الذي سماته محمود وآله

ليوهبت خير دين وسلما عليه يا كريم وقد إلي كل ما أروم صل وسلما يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له

السماح على معظم سماه ماح وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الحمات وصلي وسلم يا قادر يا من إلى رضائه أبادر على معظم سماه حاشر.

الأجلة يا من به أريتني الأدلة صلي على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزحزح لغير غمة وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وصحبه الرجال.

مطهر والآل والصحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بالطيب والآل والصحب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب صل وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل والصحب نجوم الغير يا من غداني لفعل الخير صل وسلمن يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه ولتجعل ذا النظم أكبر رضا ينجعل صل وسلمن.

صلي وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من غداني بلا أغيار صلي وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن تشنير وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقطفي صل على ند بن سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميع صل وسلم.

لا أمين. صل وسلم خير هادي الراحم على رسول منك بالملاحم والآل مع صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب. صل وسلم يا منيل الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حما كله وقلبي هدى. صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومني يتقبل العمل. صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود. صل على ندب به تكثر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد. وسلما عليه في الآل الكرام والصحب يا من لي يجود بالمرام. صل وسلمن يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم.

إلهي على المسمى بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر صل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغير توجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طر الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير

حفيظا ينجيه على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال صل على ندب سماه الذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحبه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واذكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه ناصر يا من به إلي ينحو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه ولتتقبل ذا النظام صل وسلم يا نصير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منيل رحمة.

صلي على ند بن أنار تجيبة مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صلي على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله والصحب ودل بي على سواء اللحب صلي صلاة معها تسليم على الذي سماته معلوم وآله وصحبه وبلغ نظمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صلي على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وصحبه يا

شهيد صلي على من اسمه شهيد والآل والصحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته شهود صلي على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلما واشرح بخطي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صلي على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلمي واجعل بجاهه رضاك قلمي يا من إلي منك تاتي بشر صلي على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع سلام واجعل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نذور صلي على من اسمه نذير وآله وصحبه وسلم واجعل توالي في سرور العلماء يا مانعا بيعداك ينذر صلي على

هدي به ينور. صل على بدر سماه نور والآل والصحب وسلم صرمدا. يا من يوجه لغيري كمدا يا عاصما كل من استدراج. صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشري.

بزائه النظام خير البشر يا من يفي منك ليرباح صل على من اسمه مصباح والآل والصحب وسلم والتجد لي بكون

والآل والصحب وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا صل بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله مع صحاب الخيرة وبشرا بالعشرة

واشرح بتاليفي صدور العلماء. صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي وآله مع صحاب الكمل، واشكر عقائدي واشكر عملي. يا من به لم ينحني عدو، صل على من اسمه مدعو والآل والأصحاب أهل الاصطفاء مع سلام بأمان يصطفى. يا من يجيئني به العجيب، صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم، واكشف بتالي في شكوك العلماء. يا من به لانقادت الأنجاب، صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام، وامحو بتالي في العناء والملام. وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل والصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء. يا من به لم ينحني عدو، صل على من اسمه عفو والآل والصحب ذوي العناية. يا من به لم تنحني جناية، وصل من عليه واقبل شكري والتحمني عن جالبات المكر. يا من به ينقاد لي مرضي، صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام والصحب وعصم بشري من انصرام. وصليا وسلمن يا قوي على الذي سماته حق قوي والآل والصحب ذوي القتال، يا عاصما كل من الأقتال. يا من به ينحوني التامين، صل على من اسمه أمين. وسلما بالحزب واجعل كتبي كشفا يري الغيوب دون عتبي. يا من به فارقني تخمين، صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والتسلمي، واجعل به فتح الغيوب قلمي. يا من به يصل للتكريم، صل على من اسمه كريم والآل والأصحاب أهل الصبر، يا مغنيا عن ألم وصبر. يا من به ينحو جهات الكرم، صل على من اسمه مكرم. وصل من عليه في الجماعة ولي أدم رضاك معي.

تمكين صل على من اسمه مكين وصل من عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والصحب ذوي الصيانة مع سلام وكفني خيانة يا رافعا لديك يزكو العمل صل على من اسمه مؤمل والآل والصحب ذوي التورع مع سلام ولتخلد أمرعي يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلما وبتوالي فجل والنظلما يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه

رحمة صلي بتسليم على ذي حرمة والآل والصحب ذوي العطاء وكلكلي نوّر بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانة صلي على المختار ذي المكانة والآل والأصحاب والتسلمة كما ببعثه جلوت الظلماء يا خير رازق وخير من يطاع صل على ذي العز ذي الفضل المطاع وآله وصحبه وسلما وبأنر قلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد مطيع وآله وصحبه الإخوان وسق لغيري كل ذي عدوان صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير عكس صل على غوث وغيث وغياث وسلم يا من محى بالابتياس والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير معطي النافع صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب والسلام

عبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وخلد عصمه كليتي يا من كفاني صدمه صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلمن

كل ظالم صل وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ثاقب وآله وصحبه مع سلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي حاز اجتباء المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل السحابة وبي بشر كل عام وسنة من بي يريد من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وسلما في آله وصحبه وخط يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل والصحب ذوي العهود مع سلام من والتدم شهودي يا من بي تنقاد للأجور صل على من اسمه

الطاهر وآله وصحبه بلا انتهاء، مع سلام جالب ما يشتهى، أزكى سلامي ذي البرايا الأنفع على النبي ذي العلا المشرع.

حماني عن أذى الأحيان صلي على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي مخجل التصدق صلي وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف صلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والصحب وهبلي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتقين صلي على الماحي إمام المتقين وآله وصحبه وسلما وعندك جعلني

الرحمن على خليلك ومن ما مانوا من آله وصحبه وذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي العرش العظيم البر على شفيع في البرايا بري مع سلامه وآله مع صحابه كما المزايا جمعا أزكى سلام متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفصيح وآله وصحبه وحبلي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناصح والوكيل وسلمن يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك صار حبيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من

وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حاذفا كل جوان وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع جميع الصحب يا واسعا وسع لي بالرحب صل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وصحبه وامحو جميع ما ساءني فيك الكلي أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وزد تحصيلي وسلم عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناظم قد مرام يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلم وآله والصحب يا من كفاني جالبات النحب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على أفضل هاد مهتدي وفاضل وسلما في الآل وصحب في الحال وفي المآل صلي وسلم.

صلي على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صلي على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلم عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف صلي وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وصحبه واشغلني بما تحب والسعيد اجعلني يا من له أركن ذا يقين على النبي علم اليقين صلي وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صلي مع التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل واجعل به ذا النظم أفضل عمل صلي على مصحح للحسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجهاتي الغمم صلي على نور

صحيفتي ولتتقبل صوري صلي على ذي السبق والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة وآله والصحب بالسلام يا من كفاني النكر

جود لم يفارق القدم صل على المرسل صاحب القدم وسلم عليه في الآل الكرام وصحب واكفني جوالب الحرام يا ربنا صل على محسوس بالعز والمجد على

على النبي صاحب الوسيلة والآل والصحب الذين فاقوا كما به لم ينحني نفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وصحبه مع سلام كما أتى منه.

نحتني يا عليم واجعل فؤادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلتي صاحب الإزار مع السلام في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وصحبه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك صل وسلم يا

الأنوار. صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة، مع سلام دائم في الآل وصحبه في الحال والمآل. صل وسلم على ذي التاج يا من به فتح ذا ارتتاج، أي صاحب المغفر والمعراج والآل والصحب سرور الراجي. يا من على عرشك ذو استواء على الرسول صاحب اللواء، صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل. يا واهب الأمان والإشراق على الرسول صاحب البراق، صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل. وليكن بأفضل العطايا يا من محى العيوب والخطايا، وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص. صلاة من ملأ بلا نضوب على النبي صاحب القضيب، مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما حب.

من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي صاحب العلامة صل وسلم بجميع الآل وصحبه ولستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وصحبه وكن لي بلا معاداة ونوّر كلي صل وسلم على فصيح بك اللسان منزل الفصيح وآله وصحبه ولي آل قلوب من لم يؤمنوا بكتل صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير وسلم عليه بالآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محى الأحيح صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنعم بلا أذن يا خير مبق منعم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وصحبه وبالبرور جدلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلمن يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلم عليه في الآل وفي صحابه في الحال ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون غمم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه.

والتحمد هذا النظام حمد مغن صمد صلي بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع الصحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صلي وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا يا ربنا صلي وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا يا ربنا صلي وسلم كل حين على نبي إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاهه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتتني كتبه وهب لمن حفظه أو حصله بأي وجه بالنبي أمله يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهب

ربنا خلد سلاميك لمن وهبت لي بجاهي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرام شبهك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قدلي الأيادي العظام بلا أذن ولا جوان ولا غرر ولا عدن ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت قبلي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطنا واجعله نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلم عليه واغفر يا غفور لقارئه وآل به النفور واجعل حروف ذا النظام صرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه ودفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد.

يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه والتجعل ذا النظم خارقا به ينجعل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل مني اقبلن صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد محا كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد ليا دلي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير عناء

مجيد على اللسان قال له تمجيد سيدنا محمد وسلم والآل وسعد وخلبي علمي بحرمة الفتح وعاقل وجراد يا مهنيا عن ألم والسكرات وسل يا باحث بالتسليم على البشير السافع المخلوم سيدنا محمد والآل وزعمه في العالي والمآلي بحرمة المجد وجه الخط لديك يا سكور خير قد وسل يا سعيد بالسلام

والآل والأصحاب واسم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترده لي وحي علي سلما وسل يا وكيل بالسلام على الذي تفدي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجمع سيدنا محمد والآل وسعبه في العال والمآلي بحرمة النجم وحق القمر يا خائدا إليه خير السمر ولي بحق وجهك الكريم به لديك أسرا ليس سريم وسل يا قوي يا متين على الذي محد به الفتون بلا رجوع لجناب أبدا زيدنا الذي به منك بدا سكر حكيم خده إلينا وإنه مكرم لدينا زفيعنا محمد وسلم بالآل والصحب وأكرم قلمي وللنبي بسورة الرحمن أوجل سلاميك مع الأماني وسل يا ولي يا حميد على الذي قال له تحميد وسل يا ولي يا حميد على الذي قال له تحميد وساك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمتي ما يحمد في آله وصحبه وسلم وسر ما يسره من خلمي بحرمة الواقحة المعزمة وحرمة الحديد ذات الحسمة وسل يا بني صلاة تعلو كل صلاة بسلام يحلو على النبي المنتقى المصفى والآل والصحب وخدمة ارفع على النبي المنتقى المصفى والآل والصحب وخدمة ارفع رفع خبول وحوان من صدر رفع خبول وحوان من صدر من خير الوال الذي له الخدر وساهري وفاتن يحسم سرمدا من الطلب مشيب مع لم يخمدا آمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن وفن الجدال آمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن وفن الجدال وليهم من الذي أعصيتا ما اخترت لي يا راديا أرضيتا ولتكفني ما ليس يحشي سواك من داري وجه الحوايا في هواك آمين يا مبدي ويا مهيد يا من بي منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك هبل نويهت صل وسلم سرمدا على الأمين زيدنا محمد من لا يمين

صل بتلي من حلال نادي العلماء سيدنا محمد والآل وذابي في الحال والمآل يا من كفيتني أمور ساق صل بتلي من بها

في الآل والأطاب وقنا الملام بحق نوع وبحق الجن سل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآل وذا بفي الحال وفي المآل وعي يا ثمد أنت الماجد قادر معتذر أنت الماجد وعد يا سمد أنت الواجد قادر معتذر أنت الماجد صل على المزمل المدشر بحرمة المزمل.

صلاة ربنا العلي مقدمي مع سلامي على المقدمين سيدنا محمد والآل وذاب في الحال وفي المآل أول يا

صلي بدمي من بحرمة عبسة على النبي المنتقى المتعري محمد خير الورى المتعري واقتله بثورة التكوير والانفتار زائدا تغوير في آلي وذابي والدونني عن بدء بك ومعي الزنني يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المسلم الأقوال صل بتلم على خير الورى يا من به قلب سواه النورى صل بتلم على خير الورى يا من به قلب سواه النورى صل بتلم

إلى الجنان الخلد يا منتقم، صل وصل وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالدعاء بجد من

صلي بتلي من وبيع ترامي على النبي سلمتا يا أمدا والآل وسعب وسعي يا أمدا بالعاديات وبحق القارعة صلي على سي الصبح والمساء.

صل على من جتني بالنصر به بغير آفة ولا كدر وظل من عليه مجري القدر بآله وذابه يا مانع يا خير من أرداه عبد زانع يا من له عزم فعليم من الدرر وقد كفيتني أذاه والقرر سل بدل من بحق المذى يا من كفانيها ولفظ المزى على النبي محمد وال

بسورة النصر وتب الكفار أفئدة العباد والأكفار إلى ديوانه وبالإغلاظ جدني إلى الجنات بالإغلاظ رسيد يا صبور.

0: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي عسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سيدي ديغال مام بروم توبا مام شيخ رحمه فال بارك بشيخ عبد الجزائر فسنة جيرين فسنة جيرين دوري شيخ رحمه فال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سان إله بالمناديات وابدا أهنا يدنات دل علي علماء والأولياء من لا يسال قوة وحولياء دل علي علماء والأولياء من لا يسال قوة وحولياء دل علي علماء والأولياء من لا يسال قوة وحولياء
1: فسدتي فاقت خسدتي فاقت قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولتقول أبدا خير المرى
0: حسدتي فاقر قصائد الكرام ولتقود ابدا خير المرام حسدتي فاقر قصائد الكرام ولتقود ابدا خير المرام هديتي مهجلة كل مليك كان مناسيان واسو مليك ما تواجوا نصار الله لي بلا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وصلى

كان ويسمح لي الله وبسليمان نوح يونس الياسين وزكريا ويحيى هدي الله هارون يوسف الياس وادم ودا وسيل كفل يسالوت الله ويوسف وبيساق وخيرقيم من انبياء ورسل لك يا الله وبالملائك تران سما صفاتي جبريل سما بميكائيل يا الله وصاحبي نفيس رافل قبدا وقل قلائق اسرائيل يا الله وبصحابتي ثم الاولياء والآملين من الاحبار يا الله وبصديق وبفاروق سما بسي نورين سما بسفتين يا الله بمالك سلمسا يا صافي ابي انفتن احمد المحمود يا الله باللوق والقلم محفوظ سما بيا سكال اسيم وبكرسي يا الله وبالقران وبالقران وبالقران وبالتوراه ثم بما داود جابي ورقي الله بل الصلاه وتسليم الليل والليالي والسهب والاسواد الله واسقرنا علينا ربي عافية وابلنا قصرا في دارين يا الله واسبلنا علينا ربي عافية وابلنا قصرا في دارين يا الله واسبلنا علينا ربي عافية وابلنا قصرا في دارين يا الله وابتلنا كل باب كنت فاتيو لسالقين من خيرات يا الله واسلك بنا نهج الرشد وكنا سللا ورلنا جن وشيطان يا الله وكاملا كل ما ننقو ونسدو وابلنا كل ما نطر يا الله ورلنا كل سيسابر وسيارنين ويسير كل سيتسير يا الله تويلنا عمرنا سيلنا بدنا وابلنا رسو وتوفيق يا الله تويلنا عمرنا سيلنا بدنا وابلنا رسو وتوفيق يا الله ودمرا كل أهدى تدرد بنا قبل الأصول لنا يا الله يا الله وكن لنا عازما من كل ما بالبرق ما سرق والكد يا الله هارين وبرد ونابين قربة نقم دلالة عرج والقام يا الله وامة وقتا يا دلالة

0: Ya man Allah kulli sayyin qadirun wa ala arsil asimista bil kahri ya Allah
1: inni ja'altuka fi ddarin ya sati ya sati isna al'asina fakun mal حتى غيب لحق الحق يا الله ولجعل الموت راحات نفرات من كل شر وكرب داخ يا الله واحفظ لي الجسم عيشه فارحني في القبر لا تبلينه الدهر يا الله وكن ولها واستر معائبنا والتب بنا وبها في الاولياء له انا تجاوز وايانا ارحمنا فما لنا سواك وانت البر له في بر ما حبر كلها وذرا ومن كروب وخف النجي له محمد المسكيل أحيا رحائدنا للجنة قلدي يوم العصر يلده علي صلي وسلم دائما أبدا ومن قفوا لي بالدين يلده قديس عائشة قال

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسول الراحة وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه ذا بلاغة وفصاحة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. خاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واجعل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان. المتقون، واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه السلام.

لو يرفقادي يا زدقائي زحزحت غيبي أذهبت ريبي طهرت جيبي كالأصيائي أنهيت صيري طيبت ميري كلي بخيرك الأتقياء يا خير محي كلي برعي وخير سعيك الأذكياء يا خير محي كلي

رسول بلا جراء أنت الجميل لك أميل أنت الرسول بلا جراء لك لساني مع الجنان ولا أداني كالشعراء أذرت بيل بك الوصول لمن ينيل قيل ثرائي أذبت غري أذبت غي كملت رغي كالكبراء

أنت الوسيلة لذي القداء فيك ثقوني إلى المتين بلا فتون ولا انقداء خير العباد باب الأيادي نور البلاد أسنى رجائي خير العباد باب الأيادي نور البلاد أثنى رجائي أذهبت عمي محوت ظلمي لجد بعلمي داغي نجائي أذهبت فقري لسنت سري من غير مكري ولا هجائي زكيت نفسي فككت حبسي أذهبت لبسي زدت عتائي سنت جهاتي زدت عبادي أبقيت ذاتي مع الغطائي لك رجوعي مع جموعي بغير جوعي ولا قدائي لك التفاتي.

بمن لديك مسنين عليك عند الرماي عليك سلم دبا وكرم من بك عظم أهل دماء

ماهي الخضايا بعد الغدايا بعد البرايا بلا غلاي تقول برا لو الزمان تقول جماعة يرتقائيك إن رام علما أو رام غلوما أو رام ظلما باين لقائيك إن رام غلما أورام غنما أورام ظلما باغ اللقاء فذاك يهدى وذاك يهدى له ويردى ذا بثقاء هادي مجير نور منير غيث بشير لذي اهتداء حام نسير داغ بشير ليس النذير لذي اعتداء مسك لذاك بشر لباك مسح لحاكم وذي لدائم مجل لثالك من جل ناسك يا لي حوالق ذي تقائي غمن فقير جبر كسير سيد

نلقى حور بغدا القدائب لو غدا بي بعد متابي من كل عابي مع المذائب لك خوارق من ذي الخلائق ليست لسابق ولا آل جائق من الذراف شيء يواف أما يخاف بعد تجائي خير البرايا زوت البرايا لذي الخدايا رمت النجائي أنت الكريم وأنا الخديم ليلا نهديم فيك سنائي رمتم دداها يغدي فراحا يكفي فداها مع الغنائي إني بمرخي غاية ترب فيه قد عنو النجو فيه مع البنائي لكن عجز وما التمست وما مدحتك النبلاء غير مداد حار فؤادي أما قيادي للبدلاء فكيف أحوي مرحل محيي والمرفوع محيي.

بعد الغفائي نما الحبيب نما الخيب نما اللبيب ما هي الخفائي حملي على كفى القتال مع المجال بلا رفائي أخوى سرورا من الخيول هذا سرورا لذي الرجائي

عجائب جال النوائب في عجائب نافي مسائب بعد اللهائب خذ الخيور إلى الخزور بعد النزور.

قد خادموه إزواجه واحترموه ذوي نقاي وزاد فيهم وبان عنهم وزين عنهم بعد الرقاي قد عاب ليلى قد زب نيلى قد فاق زيلى من ذي البقاي قد داب مير اهل الخير وباب ضير اهل الشقاي.

ولم نرفع الغم وأجرى الذنب في الأزكياء على لطيخ باب التاريخ أخي الوسوق كل رداء على الوزير سيف البصير فدى القدير مهدي الخداء على الوزير سيف البصير فدى القدير مهدي

ليس الحروب فذا المجيب مع رفقائي على زهاب ذوي الإجابة يا بالكاب رد الزناي نعم رجال.

رسول مال جاي يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي صلي وسلم على المكلم ودوري عزم وزنوائي

من الآمن وهب لنا عظيم هذه الراك الأكبر في كل خرب منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العظيم ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب

قدر وحبلي الأمن في الدارين يا الله وبالمعين لسعد بسرائك ما قد بيرت سرا إلى الجنة يا الله أنت العزيز الذي يبقي بعزتي عزتي يخلد

كفيتني كل ذي كبل بلا كلاف يا متكبر رد القل يا الله يا خالق الخلق لقلق ما أشاء أبدا بالبثر والسف والرضوان يا الله يا بارئ الخلق قل للنفع دون أذى وخذ طريق الأجر للجنات يا الله أنت المسور

عني بالمسافة المسافة علي تزيما ونفانا نفاوي دعا قلامي إلى شكور من سقر لي قلق بقاء ضاما ربي يا مالكي قليلي والحبيب وقد محى عني داعي طبيب برأني من كل عيب ومرض وقاد لي صحة في

رسولنا أحمد كل أعلى عليه خير صلوات الأعلى زدت له أبكار أنباح لدى من جيل سأني وصف القلبا قلبي صفى بكون ربي قلي حبي ولي جعل كسرا خلي

زور ربح ابتداء من بي باخر دفا أذا توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم والحكم ومن

المنى ليبلا أذى وكل أمنا أظنه في سفري وحضري مما يخالف الرواء المدري لله في الدارين بالماحيري

بجميل ولسوى ما تروا للأمين وجهني الجميل اليوم بجميل ولسوى ما تروا للأمين نفى الذي لم يرد لي وسترى سري وعيبي ومبعاثي ترى نفى الذي لم يرضى لي وسترى سري وعيبي ومبيعاتي سرى براز من بارضني براز من يبارز الملتقي من بارض من إذا تلوت من إلهي جلبا وإن صرفت بالإله سلبا إذا تلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بالإله سلبا لجاد بالتوحيد ربي الأحد وزاد لي بقل هو الله أحد له مدادي وقلامي في العدا وأبدا لست ألاقي من عدا ذل الذي يبارز الله الجليل ذل ذليل فوق كل ذليل ذل الذي يبارز الله الجليل ذل ذليل فوق ذل ذليل يا من يرى غير إله الرب وغير أفضل الورى محبا نزع من صدرك رب النورا كن في المنير طالب المنيرا لنور قد وجهت عند الظلمات مدحت كفاني العدا والسلامات مدح رسول الله صلى الله عليه في الآخر.

للباري قد وجات عند البحر مدحا به قد سرت مثل البحر حبوت افضل الورى في البر بخير مدح جاد لي ببر خدمني في البر والبحر محا مدح الذي برا وبحرا جمع وجعلي في البر والبحر المنى من كان خير الورى ما كمنى إلي في البر وفي البحر أمال خير الورى خير فتوحات بمال بجل لي في البر والبحر امتداء من مدحه كبعد ولسان سداء.

البر والبار سنا على الذي بي أبا عن سنا محمد البر وبحر لم يراه فيما مدى نذيره ولن يراه.

أتوجه الأبان خبلي من يتوجع ألا يقبلي قبر كون الله لي في أبدي وكونه لي بغير كبدي لي كان ربي ونبي كان لي بما محا عيبي وسري سان لي فرحني كون الإلهي الأحد وكون خير القلق ليس من جحد غداني الله هداية التي خرجها منه أمين الملتي

وفي سبيل المعلن والمغفي ما حات وجه الأذى للماحي غني عن سيف الله

وجاد بصفاي أكرمني بصير تبصيرا يدوم وإني خل الحبيب والخديب أكرمني البصير تبصيرا يدوم وإني خل الحبيب والخديب هداني الرحيم لا أدل وعن سبيل الله لا أدل هداني الرحيم لا أدل وعن سبيل الله لا أدل محمد صلى عليه الله في الآل وصحبه وموالاه يقعد لي منا بلايك داري في هذه داري وتلك داري يقود للمنا بلا أكداري في هذه داري وتلك داري وسط الذي مدى لخير صرفا وكوني عبد الخديم عرفا زان عباداتي وزان خدمي صفاء كليا بخير عدمي نويت شكر الله بالذي أبى لي ولي كان بأمن وربا وجه يزوت وجه الباخ وليقود مطلب صباح ناجاني الكريم والمكرم ناجاني السفي والمكرم يقود القرآن والحديث ما دونه تفسير وتعديس ساق لي المنزل غير ذكري وكان لي باقي بغير مكري تسليم من لي كان بالأغراض على البصير قد محى أمراضي بآله.

الجاهد سهدت أن الله رب الواحد ولجنابي لا يميل الجاهد رفعت أمضاحي لأفضل الورى وقال لي مع المنالي سورا رفعت أمضاحي لأفضل الورى وقابلي مع المنايا سورا وجعلي

ولا ألاقي من أبا وفاقا بان لي الذي على خير اختفى وهو سرور سرمدا للمختفى بان لي الذي على خير اختفى وهو سرور سرمدا للمختفى.

يدي أمد يمرا عليه تسليما مقيت رافح ليس يسال بكريم نافع مدلي الباقي الجسى بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من الإله والرسول توجهت لي ونلت خير رسول توجهت لي المنى بالانتهاء وبإذا يساق لي ما يشتهى من الإله والرسول أقبلا خير ثواب من جهاد قبلا ناجاني المنزل بالكتاب وحسط ما يحمي عن الإتاب إذا كتبت أو قرأت حرفا حسط من أن تودم ذاك الحرفا لي بشارات الحروف ترى ولا توجه إلي درا لي المنافع بالأكدار في الدار تي أمنا وتلك الدار هدى ونور وردا وبركة فجاني في مدح فخر مدركة واجهني الكريم هام أكسسي بأجر ما كتبته لكسسي فجاني بكون كل حرف كتبته لي بأجر سرفي لبت كريما جاد في شوالي بموجل الأموال حلوم والأموال لبت كريما جاد في شوالي بمخجل الحلوم والأموال لي خاد يوم الأربعاء الأكرم ما دونه الكرم والتكرم واجهني من جلان مثالي بما به أخيب عن أمثالي إلي قاد الأجر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والعرش العظيم ناجاني الواحد عند الجاحدين بأنني سرت سرور الحامدين ناجاني الأهد عند المشركين بما غدا منه وباء المهلكين الله جل أهد الله السمد الذي بدر فلاه ليس بوالد ولم يولد ولم يحتج لشيء من هدى ولم يلم له خطابي ويبيد من جهد لي ولم يكن له كفءا أحد هب لي لوجهك الكريم نيتي يا من له بالمصطفى كليتي ليسق لوجهك الكريم يا كريم فيما نويته أجورا لا تريم أنت الذي حققت ما أرجوه يا من إليه هنت الوجوه يشكر ربه الكريم أحمد على السرور والسرور يحمد دم سروري لسرور أحمد خير كريم سائق قد حمد يدي أجر من لغير ربي ما على وغير المنتقى المربي علي عهد أن أكون شاكرا ربي على من ساس المناكرا أسكى سلامي خير رب باقي على النبي قدوة السباقي جزاء ربي وجزاء المجتبى هذا ردا لي ومنه اجتبى رديت عن ربي وربي رودي عني بلا در ولا امراض اكرمني المؤمن بالايمان عند ظهور الشرك في سماني لي سلب القران والحلوما من لا يسال واهبا عليما مدى لي الباقي الكريم البركات كما اماني النكاية المشركات وجه للباقي سفاء عن كدر وليس ينحوني اسوا القدر مد لي الباقي جزاء برباه وليكان بالذي ليباه نسعى لي وليس مني ينسه وانني بهما ومفسه يقود لي ولا يقود مني الا لمن شئت باسن مني نفعني وبي ينفه الورى وليخاد بالنبي سورا فوزت بكون الله لي وكوني له به بجاه خير الكون أهين كل مسلم ومسلمة ولا ألاقي ضررا من سلمة أهين كل مسلم ومسلمة وقد كفاني إله سلمة نفى الكريم ضرري ومرضي وكان لي في أبد بغردي قلبي قد صفى وجسمي صحيحا ولا نزال صافيا مصححا ليسوق غردي بلا مرض ولا زن وقد كفاني الحرض بين لي تبين من لا يخفى عليه شيء جاد لي بالأخفى
وجه للأجر بقدره العظيم فيما به هبت من در النظيم أشكره شكر المحبين معها وبالنبي لي منايا جمعها بارك لي في كسرنا والقل بركة بقدره المجل نويت كوني ذاكرا بما أحب لأنه الخل الحبيب والأهب على وسيلتي وجاهي جنتي محمد خير البرايا جنتي ما لا يهد من صلاة وسلام لمن به لي قاد أبدل الكلام تسلم من ما عنده لا ينفد على الذي إلى السناء أحفد هديتي إلى جمعة الثانية من المحرم أبد غانية من رجب إلى انتهاء ذي الحجة له علي صلوات هجة نفعني النافع بالمنفوح السابق المقدم المرفوح أسكى سلامي من هباني بالمنى على الذي كويله ما كمنى للمصطفى وجهت أبكار الثنى وبامتداه الأسى عن إنسنى للمصطفى وجهت أبكار الصلاة مع سلام بي يفاخر ملا هداني البقي بلا ضلالة وبالنبي يقود لي حلالة وجه للباقي العزيز العزة وبيباهي حسب الأعزة فرحني كون الكريم الأكرم فلن أسال أبدا مكرما دفت الكريم وأتاب للقراء وبمناسل هدام الخرى له ختابي وأتاب قلبي ورحت سادفح ولا زاجلب ليجلبت ودفع تهني ما اخترت لي ولك يا سلمني ملكتني صرفتني تمليكا أحسن تصريف على ملوكا يقود لي كن فيكون منك سؤلي بأمن خرديت عنك ملكتني القرآن والهلوما نفعت بالجهول والعليما سقط لي النفع بغير در وجهت للخير بغير الشر سقط لي المسونة المحررة قبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفه التحكيم مدحي تقبلت بقدرك العظيم فاق من آتيته الدر النظيم سلمتني من كل سوء وبلاء فصرت مطلقا وغير كبلاء وجهت لي إطلاق مالك المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك وجهت كلي للكريم والجميل وللودود الربيع والعميل أكرمني المؤمن أكرمني الكريم نعم النافع وأبس النافع وهو الرافع تسليم باق وولي ولطيف على الذي كرمه بيطوف تسليم كاف خير ناف نفها عن فعراف.

وسلام له من الله الصلاة والسلام وجهت للمختار كل يوم خدم أمدعين أزال لومي يا نبي وجهت كل ليل خدم أمدعين أجل نيلي رضي هني من له حقائدي ومنطقي والفعل وهو قائدي دهت الذي قرا يلي أتابا وقال لي ما لم ير الأقتابا وجه لي ما لا يراه غيري معجزة تبقى لأذن خيري إلي قاد له في الدارين شيئا به سيرني جارين نفاني النافي ونفا فاقا وقد ما أنجوجي نفاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاي من سماته المكرم لقاد يمن المصطفى ما قادا بلا أذن مرتديا فانخادا لي قاد ما يكون لي سرورا ولي لا يوجه الغرورا هدية الإله والرسول ليتوجهت ونلت سولي وجالي ذو الليل والنهار خيرهما معا بلا

هو الكريم النافع المكرم وعبده خير الورى المكرم ذب الأذى عن التوجه ليا بقدري العظيم نعم خليا وجه لي ما لا يزال أبدا سرور كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا كدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود ربي الورى وبي يكرم جدود لله قد وجهت كل حمد وقد ما أضاخت وعمد هل النبي خير الورى خير السلا وخير تسليم يبصر ملا ظهر لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب سرت قديمه وساس الهتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير كون محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير كون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجه إلى كل من تعلق بي بركات قولك وما كان الله ليضيع إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب ودود كل أبدا بالود ودامني عن درر وكرد ودود كل أبدا بالود

التسبيح توحيد ومدح للنبي عليه تسليم غفور المذنب يغفر بجاه المصطفى لكل من أحبني لوجه مالك الزمن نافه بينفع كل من تعلق يا من هداني بالنبي وأطلق أسألك الجنة بالمختار لمن يلوذ بهذا الستار لوجهك الكريم هب لي كل ما طلبته منك وكل علما لك ختابي موقنا بأني خل

نكون منك بما يسر قدري دوانك دفت الكريم وقراءة طيب بجاه من سمات المطيب

0: Wahan yadayhi la tusasi hamala nafatani fan fabiyal hayala ya man hawal amira wal qiyala kulli bima yafuq kull zanni ya khair mughnin mutifin bil manni mudda salamayka bi ghayri wuddi liman ma hanil adaka al kaddi mudda salamayka bi ghayri wuddi liman ma hanil adaka al kaddi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتل قصيدة هذه إذن أسينا لكل من تحلق بي من الناس آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اوكي جرجف شيخ عبد الأحد جرجف سي عبد الخبير جرجف سندام يالنا يالا فايلين seigne dam no ngi lay sant bu baax dang amna solo lol yalla yalla ci yoonu jam kon sunu wayjur lañu jox
2: bismillahir rahmanir rahim.

0: بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي نبلي في الدارين سيدا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نصمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب انجمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الخر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة الملائكة الخر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يزوره من ملك فوق السماء وجاه كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاه كل من إليك ينسب يبلي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعود منه سريعا بك يا معيد فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يا عوق يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هاهنا ثم غدا إلا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فضوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا رب أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحمي حماية ليكن حسنا حشين عن كل ذي ناب وظفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والقدم على الذي مشى إلي بالقدم وصر من يركب ذا سلاحي وصر ما يطير ذا جناحي وصر من يجلس بالكلام وصر ذي ضجع وذي قيام
1: وصر من ينفذ في الوقود وصر صاهر وذي جهود وصر من ينفذ في الوقود وصر صاهر وذي جهود بك قط يا إله الأسد وغيطوا وأقربوا وأصدقوا.

0: إن سوى الجن معا ونوان جميع من قد أسلموا فيما غلن بألف ألف لفس لا قول ولا قوة إلا بالإله ذي الغلا
1: ونجني من دار ذاكن البلد وقر كل والد وما ولد
0: والتكفني طرف من وحيني وكل من قصدني بالعين ونجني من ظلم كل سالم وسر كل جاهل وعالم وكل صامت وكل ناطخ وكل مارخ وكل تاريخ وكل صامت وكل ناطخ وكل مارخ وكل تاريخ وكل أرسل وكل فاضل وكل حاقر وكل سائل
1: وكل طائر وكل ماضي وكل عامل وكل فاضي وكل عادل وكل ثاني وكل جبار وكل جاني
0: ونجني يا من تعالى يا مجيد من سر جن مع شيطان مريد وسر القرب وسر الناء والحر والبرد وسر الماء وسويدني وأيدني أبد وتهير القلب وسمي الجسد وغبلي القيام في الليالي وصوم في النهر بالإكمال وعليني من الرذائل وكم مجملي بالفدائل وليغبق ساعة ونورا وفي سراتي يسير المرورا وغبلي السكرة بسكر كل من ومدني من جملة المخربين ولا تزل يا مالكي دليلي وغسبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما أتى أسير راسما قدما وكم معيني على الشيطان والنفس والقلق مدى الأزمان ولي في الدار

0: ولا تذل لي في ذحامي وغافلا واجبا وراديا وجاسبا ومرسدا معلما وقائدا الى الهدى مكرما. وناظرا ومطرفا بكل ما ينبئني وبالدفا وبثلقا مسالك القلاذي والتكفيني نواذي بثلقا سقاوة من بعدها أو دررا
1: فؤادي

واضرب سرادقات يفسك على داري وما فيها جميعا مزجلا ولتدخل جميعا في مكنوني قيبك واحجمنا عن الفتون وعن سرار الخلق والرثايا والجن والشيطان والبلايا وأمرني بتقى ونوري وسعد والورى في دهاري ومسكن جل مسكن الخفران والرصد والإرفان والردوان ودار إخلاص وصدق وورى ودار سنة ومنجن من بدا وجلود بن مسكن تعلمي والموديان فكراتي وتفهمي ومسكن الإرساد والتعليمي ومسكن تسيب وتفهيمي وجعل مسكن خروج من سلم للنور وفي أنهم كل من سلام وجلود بن مسكن اتباعي للسنة تلالا مسكن اتداعي وجعلوا يا ربي أهب مسكني في الأرض نالك وللمعيسني والتهم داري عن الفجور والفسق والباطل في دهري وانفي الوباء والبلايا كلها أنهي وطيب شربه وأكله واجعل أريم

asitti wa fiha anil afati utni ani shaytani ya jalilu wa maskani wa kullama aholu ya allahu ya afis ya sal amri ya faikh al khalqi man bil qari nafsi wa dini suma ahli wal walad wa maskani laka. وهكذا دنيا يا ما أغرايا ففي ما نسري في رثايا واصرف أصاب النار بي في الدين أو في الدين والأجانب فليكن إسنان ود بنيا سمت تولني ولا تكلني لآت وارحم جميع مسلمين أبدا وصليا وسلمنا سرمدا على محمد وسيلة لك وليهب وصل ختام عندك والتسري في صلاة لسابة أن آله وهبي الإجابة ربي إنك خلت أهدك أجيب دعوة الداعي إساداني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فاعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعصني من كل ما أستعصي بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا سنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك سرية طيبة إنك سميع دعائي ربي لا تسرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وسرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت وللمؤمنين والمؤمنات ربي أوصيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أحمل شالي أن ترضاه وأصلح لي في سرياتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي نجني من القوم السالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للسالمين من أنصاري

0: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة فارق به إبليس وما والاه ونلاصي بها رسول الله رسول الله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونعوذ بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ادي سيرن باكي ودينا جزاك يا خل ابراهيم مولاك خير جزا ومنا داري كاولاك جزاك يا خل ابراهيم مولاك خير فمنا داري كاولاك فلم بانك اندي سوري لن ابدا وساكري وكفي دنيا واخراك فدم على سبق والاخلاص متعدا في سر والجير كي تنو مساياك كم سيخ با كنا على كسرب كمم yow laj ko ko ko kum kuna la da deg kam cheikh bamba ne ko fumu kuna la gis na kemam yow laj ko ko ko kum lu ken gisul aw dongam saka di xam fumu tong kuna la gis na ko ko ke ne ko kon anamu gis nga yalla to ko may lepp xagn kom kem ni len manam kuna la ma dim kemam ni len ko ya xoromu ma yomb yomb la dem am ndam lu sel di kat lambar lu yomb la dem am ndam lu sel di kat def len ko muy ilimani jam ngi langi ko dem ba jewal te jilo len jali wuñu bokam du sen mapando ni len ko mam yaangi ku dem ba dawme dem mo diwo rafo ta dawo yow su nga ñep salat ngeen ron guma gaangi yalla yalla fa
1: waaw kay jerejeuf tarka la señ Aladji Seck yalla nako yalla nangu waaw bak ahmadou munu ci ñak ndaysan kon serigne abdou khadir drame moy barkelu bu noppé ñu dugg ci badar bi bu badar bi jalle ñu jox serigne mustapha ñom ñomit ñu fédjal seen yene ndax yag nañ fi lol té ñom yag nañu ñew ci bis bi lañ bok serigne tala ndjay mi ngi fek serigne mam cheikh sar ñomit yag nañ fi lol Serigne Abdou Khadir noppé rek ba badar bi daanu ñu dugg ci ñom inshallah
2: Bismillah fi kutuba wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallama yalla fi bil mustafa shindidi yalla وبخليلك إبراهيم يا الله يا الله بالمصطفى الشديد يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله يا الله بالمصطفى الشديد يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله وبكلمك موسى صالح قدر وبشعيب وإسماعيل يا الله وبسليمان نوح يونس اليسع وزكريا يا داود يا الله هارون يوسف الياس وآدم دا هود وذلكفل عيسى لوط يا الله ويوسف وبإسحاق وغيرهما

0: الله وبسعادة ثم الأولياء معا والآملين من الأخبار الله وبصديق وبالفاروق ثم بشكم نورين ثم بشفتين الله بمالك لدن المسايا الشافعي أبي كيفة دومة المامود الله بالله والقلم المحفوظ ثم بعر ذك الأثيم وبالكرشي الله
1: وبالقرآن وبالدولين ثم بما داود جاوي والله بالصلاة والرزيم يلي له والعلي وثاب والأزواج الله بل الصلاة والتسليم يلي له والآل وسهب والأزواج الله بل الصلاة والتسليم يلي له والآل وسهب والأزواج الله وأسبلنا علينا ربي عافية وقبلنا القصد في الدارين الله افتح لنا كل باب كنت فاتحه للسالمين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد وكنا سلدا واتر الجن والشيطان يا الله لك من كل ما ننوى ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله
2: ولنا ولذي صعب وزياراننا ويزير يا الله
0: وفاقتنا تزين والجوع يا الله وفنة والوباء والأرخ ما خرخ والبرخ ما صرخ والكد يا الله عرين وبرد ونعب كربة لقم دلالة عرج والقم يا الله وغامة وغطايا دالة سلل والمسق والقذف ثم القذف يا الله وقلة المعجنون ليلة المرد ثم الجذامين والنقصان يا الله وقلة المعجنون ليلة المرد ثم

وكن ما يسلى من ذر في اثر ما صرف منه سر العين يا الله وسر شعر وسر خلق ينزعم واغفني وسات سمي الله إني جعلتك في الدارين يا سقتي إذا نذينا فكل من جاء له فلا تكل إلى نفسي فعليك كل مجيبا يعيش ما أدعوك يا الله واجعل لساني وقلبي ذاكريك معا إن طلعت ما لي معاني يا الله سبيل يقيني في قلبي بلا وجل أتى وإبليك أكلك يا الله ولجعل الموت راعات ومفرات من كل سر وكرب ساق يا الله.

لهم ونجني وجميع المسلمين معهم والدتي آمين يا اللهم فقل لنا ولا وترمى ابنا والجبن وبها في الأول يا اللهم أن تجاوز يا أنرمن فما لنا سواك وأنت البر يا اللهم في برزق مع قبر كل وزر وفي كروب وقوم نجي يا اللهم لا تختبر بما ليس بغادرة ولا تقيم رجاء فيك يا اللهم وأسجن أمام ما يكسر من انترت من جميع الخلق يا اللهم من كان يرث الضاقين ويملك زار وفرم وينصر من يغزاك يا اللهم محمد المسكين الغار قائدنا لجنة القل يوم ناظر يا اللهم عليه سلم وسلم دائما أبدا ومن قفوا

moy sa borom te yeug eulug wallahi dawa musuguri man billahi santana wadum ala ma ha iza man sedduna dada durus khazidi di khelli bolek di nan kafe di fal di folli leram ya day jolli mu tok ni ñummu mam sona ha izatu mo am ghaibu day tok di taccu nan khalil rek kama saf kudul khalil safo ko mom li du jikaf ko gis ñu nan la ki de da gem bamba xolal ba xam xam na gawanum bamba suko xame nangul ko ak gem bamba suko xamul gemam ga bamba de salam xam soxna si ab cer la mom ci cer yi kuko xamul manki nga cer ci cer yi sandadina umur rijalullahi moy sa borom tay ak alag wallahi xol len ma way umur rijal moy sa borom man kuma xol xam nga ne mos amul morom xol len ma way umur rijal moy sa borom man kuma xol xam nga ne mos amul morom a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mubarakul libtida'i maymunul intihai bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rasiman hasbunallahu wa ni'mal wakil bismillahir rahmanir rahim بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى الخدر محمد صلى الله عليه وسلم بآله وصحبه الجلام يا سوي الملاهي له توجهت مع الرجال أسدل إذا المساسين الأوجالي له توجهت بمن قد صبروا على الإدا ومن سواه أدبروا هو الذي نصرهم وأيدا وجعد الإدا جهادا جيدا أكرمهم بالعفو والخفران إسخاط الإدا سوي الخسران له توجهوا بالاعتساب وكرموا بحدم الإساب رضي عن أم المكرم الخفور إذ دوخوا بإذنه سوي النفور حتى الكريم جملة الغطايا أنم وساغ لهم العطايا من أمني من العدا بقدري فهو مبارس بدري أكرمني الله بكونه معي وليس لي في خيره من مطمئي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم قدا حوجائي رجوت من رب رحيم كان لي وقادني له وسر سان لي حوصيا في دارين ما أساء بكونه يخلق ما يساء حوصيا في الدارين ما أساء بكونه يخلق ما يساء يزوخ للمنى بلا عزابي كماله كل يسع تسابي مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والأمدي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله القريب والمجيب مصليا على وسيلة العبيب سبحانه ربا كريما يعبو لمن يساء ما يساء ويكسبو من عبد ربي القديم المصطفى شكر بسن اسم لمن يعطي صفا أذكره جل بلا انتهاء مع الرضا والعب والثناء له أتوب من جميع ذنبي مستسفعا إليه بالمحب له سهابي وبه رجوعي له تدرعي له خشوعي هب لي يا قهار قهر كل من لم يهوني ولي الرد عيزوان أجب دعائي بجاه المجتبى وكف عني العدا والعتبى ليستجبت وكفيتني العدا وأبدا لست تريني من عدا ربي به سبيل فؤادي اليقين ورم أمري ولتكن لكلين أرجاني بي ولي طيب زمني وبالفع القلق ووسعتني من علي بسلامة البدن وبسلامة المكان والعتن اجل بيوتي مزاجد تزيد تقربي لك وجن من المريض نسي جميع ما حويت عن لغا وللرسول الله إساني بلغا أجيب وصلي أبدا وسلما علي بالآل ومن له انت

hatta akuna abidan bisunani abdan zakuran waldu tayyiminani ya rabbi qarradi du'an kajidda faliya kaunil qadim al abda min saati wa salli bi salami ala nabi wa qribihi marami wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallama tatiman وجدت وإيا إلى إلهي مصليا على رسول الله صلاة ربي مع تسليمي عليه بالآل سوي تكريمي لله قلبي والروح والبدن وديعة دبا بسر وعلن لو تقربي بصلاتي على رسول الله للوفاة يا ربنا صل عليه بسلام في آله وسبي على دوام إليك تبت اليوم بصلاتي عليه بتسليمي في العداة لو تبي اليوم صلاة بسلام أني ونجني به من الغرام نوت باليوم صلاة بسلام ثم لآله والإسلام بالكرام أبلي رجوعا للعداء أن اللغى وخدمتي له إليه بلغا على وسيلتي إليك صلي وسلما عليه وانقل كلي لك به ثم بآل بدري وبهم اكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني عنا سغلي بجاه المصطفى المبر نزدك وانصرني بآل بدري يا ربي اجعلهم معي والتصيفي عني العدا بهم بلا توقفي يا ربي ارزقني ما أزاء وعني يسما له سقاء يا ربي سر لي سرمدا وسلمي على حبيبك وكل مندمي دعوتك اليوم وإني سترار فليستجب وتفني كل زرار نجي جنابي من الفجار وسل لي سرمدا على المعتار إليك يا عفيز قد فررت مما يدر وإليك تبت من كل ما قدمت قبل العامي فالتم أني جملة الآسامي حتى أكون كسبي ولدا بليني وقفني دواما العدا منا علي وحلا أولادي بليني والعمل والإسعادي من كنجاتي من الأسواء في الأرض والسماء والهواء دعوتك اللهم أن تصليا عليه بسلام فاستجب ليا وقيتني الكفر فكن واغيني جميع آله وكن آميني سلمني الدارين من بلائي وأبلي السكر على النعمة ليب سلامة من الخناس والجن ثم من الناس يا سلامة الفؤاد من قدر ونجني الدارين من سوء القدر منع علي بسطور واقية وزيد سلامتي وسني عافية تط إليك العام فاكفني اللين وكل ما يسوءني بكلين سقلي في الدارين ما أهواه وفيهما خني ما أباه للمصطفى بلغ صلاتي بسلام ولجميع الآل وصحاب الكرام يا ربي صل ثم سلم سرمدا عليه بالآل ومن به عدا من آله وسبي ونجري بجاهي من سر كل الزمان أجب وكن معي وكني أبدا وصليا عليه وفني العدا بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أقول تائبا من العيوب إلى الغفور العليم الخيوب يا ربي اغفر ولوالدي والمسلمين وليقبل سعيا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومبجاه عيوبي وصل على سيدنا مولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعل بجاه قلوب جميع من أرادوا أدمي منصرفات إلى نصرتي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تقلب بها قلوب أعدائي إلى حوني بما سيعدوا وكيف سيعدوا وسلم عليه وعلى آله وصحبه واسمني من جميع ما نوافي من السوء أبدا اللهم إن الناس اتخذوا اليهود والنصارى أولياء وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وكن لي وليا وكن لي نصيرا يا نهم المولى ونهم النصير اللهم إني أدرأ بك في نوري وأعوذ بك من سروري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيب نزيف الدنيا والآخرة بجاه العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة توصلني بها إليك ما هو صلى الله تعالى عليه وسلم وتكون لي بها ما هو صلى الله تعالى عليه وسلم وترزقني بها بجاهي عليه السلام وقاية نفسي وأهلي نارا وخودها الناس والإنجارة عليها ملائكة خلاص سداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون وسلم عليه السلام أن تسلمني به من كل ما أقع في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تمكر لي بها يا خير الماكرين وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما تسلمني به من الدخول فيما لا خير لي به أبدا يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعل بها أهل بدر معي في سفري وعدري وسلم عليه وعلى آله وصحبه كما خاطبته معهم رضي الله تعالى عنهم
بقولك ولق نظركم الله ببدن وانتم أزلة فتقوا الله لعلكم تذكرون اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارضعنهم عموما وحنا لبدر خصوصا واجعلهم جيراني ورفقتي في الدارين وحبيبي جاههم على عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر وكن لي وكن معي في كل شيء وقني سر كل شيء وهب لي خير كل شيء وهب لي بجاه عظيم ثم بجاه ما يفوق ظني بأسي الأبيات وبخزيزة الأديار إن شاء الله تعالى الذي دعوتك بذكر أسمائهم مع التردي آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حسبنا الله ونعم الوكيل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تذكرون وجدت وجهي تائبا لربي من بدني وفريتي وسمبي وجدت وجهي تائبا لربي من بدني وفريتي وسمبي هو أفوض دوام أمري

كفا أكوف المزكين عنه والكل بتسخير خاف منه منه أروم أبدل صلاتي مع سلامي له في الآدي أدوك يا وهاب أنت عبلي مناي في الدارين دون إيالي لك الملوك ولك الأتباع ولك من يطيع والمتاع لك السماء والأرض والأواء والبر والبحر لك البقاء أبلي في الدارين كل من لبي وفي ما خني كل نسبي بجاي أبدل الوراس الخدري وجاي كل خادر في بدري بجاي فيني دوام من نحو دري وكم مانحه مما نوى دعوتك اليوم وانت المنتقم يوي الى سلك كل من سليم رجوت والكريم انت وعدك ولا اكون بك سيئا مزكا بقاية اني تخل بلايا وكرما يسوق للعطايا. اجلت وصلي بآل بدري إذني وجنتي أنا للكفر نجيتني اليوم من الكفر فكن مخرجني من آله بلا سكون تبت إليك توبة نصوحا.

الماضي الإسلام والإنسان ليتجنب الهن النفاق وليهم مكارم الأخلاق. هب لي بكوني طويل عمري، هب لي به كوني طويل عمري بداعد درتك وارفع قدري. هب لي به كوني طويل عمري بداعد درتك وارفع قدري. لك به خطب دفيس العامي من جملة العيوب في دوامي. هنم أمامدا ونخسائري وباطني وطيبا خواتري. ليفتح قلبي لأهلي بسرور بالمستوى ونجني من الخرور. يا بي تلاسم الجماعة في كل فرد وقبلا لطاعة. كفر إداء أني وحن أولادي وأبلنا الإسم في تمادي. منا علي بدوام العافية بنعم المتيبات دافية. تبصر مدى علي يا تواب ولي مطر يا وهاب. سكرك أوسني وحاملني بالجود والكرم وفحني. كوين وكن كوني يسا استقامة وسا زادة وسا سلامة. ربيتني وكنت لي فابليا جملة ما وهبته للأولياء. وجيب جاي المصطفى بعد صلاة مع سلام للنصيحة البغاة. نعو إلى إدفاء نورك المبين وكفهم وصليا على الأمين. وجلب جاي الأسيم خدمتي فخدم ساعة بخير أمتي. وجلب رجال بدر الكرام معي في الدارين في كل مرام. وجلب وصلي به عباد مقولة تجر لسحاد. يا ربنا صل على محمد وآله مع شعب الأمد. ولدد نائبي صديقي رفيعي في الخارج تصديقي. ولدد نائبي صديقي رفيعي في الخارج تصديقي. ولدد وزيري الفاروقي سيدنا عمر التفريقي. ولدد ماموني عثمانا وزير قبرانك والأمانة. هو الذي قد فاز بالنورين وبهما الأمن في الدارين. ولدد وارثي علي ابن أبي طالب العلي بالعلوم والدي سفتيني. ولي بجاهه بستيني. وصل يا خير إله العبدا على محمد ومن تحبدا. من دالي وسبي وأبلي جواره بي وصدق قبلي. ولي بأهل حرب الهمزة نفى كتابك والكسف رمزة. يا ربنا صل على وسيلتي محمد وسبي فضيلتي. ولدان أبي من كعبي وعلمني وآل كعبي. وزوردان أبدا للأغنسي السلمي وربعاني دنسي. وزوردان أبدا للأرخمي ابن أبي الأرخمي وسيسخمي. وزوردان أبدا لأسعدا ابن يزيد وهمني واسدا. وزوردان سرمدا إلى أناس ابن معاسن والدهني من فناس. وزوردان سرمدا لأناس مولى رسول وفني مدنس. وصل سرمدا عليه بسلام بلال وسبي المساسي سلام. وزوردك إلى أنيسي ابن قطارد وأسيب نوسي. وزوردان سرمدا لأوسي هو ابن ثابت وسبيل أوسي. وزوردان سرمدا لأوسي ولد خولي وكمل جوزي. ولدان إياس ابن أوسي ونجني بمسم وأوسي. وزوردان سرمدان إلى إياس ابن البكير وكتبي دار الإياس. لجملة الأداء من ركوني إلي يا رب له سكوني. وطمن لي إذن أزين الوامني في بآلي وتر لي سمني. يا ربنا صل صلاة بسلام على الرسيل وجوامه الكلام سيدنا محمد والآلي وزبي الدرر والآلي.

فالنبيه لحرف الباء من قاتل إذا سوي الإباء وعن بجير بن أبي بجير إذا ونجني به من جوري والددان بحاسن بن سالبا وزبه لما يفوخ الملبا والددان بحاسن بن سالبا وزبه لما يفوخ الملبا وزري ذاك للبراء ولدي مروري ردي وهم خلدي والددان بسبسة من أمري ولزي صدر ويسير أمري وزري دان سرمدا لبسري ابن البراء والتقلد بسري والددان بسيري من سادي وبي بسير زمني ساسادي وزري ذاك لبلال ابن ربا وجل مبوسي خير بر وربا ولي يهب الباي خير بركة ولي يسخر موسيقى ومزيكا يا ربنا صل صلاة تجعلوا بأن سامي خير فعل يفعلوا على النبي المجتبى وسلمي ولالي وسبي وكل مسلمي والدلان سعبي جميعا يا خير من لم يسل سميعا وزر لن أنا لأربي تائي وأني يوحز نصب الفتائي وزر ذاك لتميم مولا إراسي للعبي حدا يا مولا وزر ذاك لتميم مولا أنا يخن من وادني بالأولى ولتميم من يحار سقردا وليتم ما خسد وردا بجاهي وجاهي ووفقي وبي النوير بهداك وفقي وزق صلاة بسلام للنبي وإن واجعلني فوق الجنوبي وارلاني سابي مهن واجعلني باب هدى وبردا كسخلني يا ربنا صل على محمد وآله وسبيه والأمدي وأبلي اليوم سبود الخدمي لأني أرفي سائي واسكر خدمي والدهان ثابت من أخرمي وليكن في أبد بالكرمي والدهان ثابت من سالبا وسلمدا سقلي فوق المنلبا والدهان ثابت من خالدي ولي اليوم بفوز خالدي والدهان ثابت من أمري ولدني صدر ويسر أمري ولك من الديخ ما سلزالي بالمنتمي منهم إلى عسالي ثابت سيدي في اليمامة والدهان والسلم إماما والدهان صلبة من آدمي ونجني به من المحاتبي والدهان صلبة من أمري ومؤيوبي والدس في أمري والدهان صلبة من أنما ونجني من باطل ومظلمة والدهان سقف سليل أمري وليكن بالجرياس الأمري يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وزبي واستجيب سؤالي وليه بأل عرب الجيم سلامة من إيال الرجيم واجبري الكسر وأحسن لإيام في جابر ينسب للجد الرياب وابن عبد الله وارلحنه وانزر جنابي أبدا وسنه وأجبر الأعداء لإلهي بأخ جابر ابن أجبر الأعداء لإلهي بأخ جابر بن عبد الله سليل أمني وارلحنه أبدا يا خير من يجبر من لم يعبدا والددان جابر بن ساري وجل مكاتب يا خير صغري اكتب ردان أبدا لجبري ابن عتيك والد خبر صبري وزر ذاك إلى جبيري ابن إياس والد تيم مهيري يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي سفى وساس السلام سيدنا محمد والآل وزب من في النادق الآل وقل بأخ أهل حرب الحاء كل واعي بجهل سمي حائي ودعني العارس من ينمى إلى نصر ردي ورسغن إلى ودعني العارس من قد انتمى لأوسن من رافين بالمعتمى ودعني العارس من لمن محاز أوسنني يا خير من حبدا أغاز وأبلي الإسمة من كل بلا ومؤيوبي ومسائي يقبلا ودعني العارس من لحاتبي ينزب وامله لبنا أواتبي ودعني

0: وتدي يا كريم عن سيادي ولدي أمني والجدي مرسادي وصوردا إلى سيادة من اللبيد وعني يزي كل ما ليس يبيد يا ربنا صلي صلاة تلبوه بيا إلا يسلمنا ما اللبوه على محمد وسلم أبدا بلالي وسبي وسني يا أدا ولي بيا لعرفتائي وبالسيم الفريد المسائي غيرة من جملة الأدراني وكن سلي رحمة الأقراني وصوردا نامي لتلا ولي سب سارة وبرعا وصورداك إلى الدفيل ولدي مالك وقصر وزوري داك إلى تفايلي ولدي آرس ونوير ليلي وزوري داك إلى زهيري وجل آياتي يا آيات خيري يا ربنا صلي صلاة تسدو لأنني إياك خطا نبدو مع سلام قد تينني بي على العبادة وتوليني بي على وسيلتي إليك حمدا ولا لوسبي وكن لسان مدا ولي يبيع لعرف الكابي تعالى وين من يا كابي وزوري داك لك من ولدي لدي وصحي جسدي وخلدي وزوري داك لك من ولدي لما سن المعروف بتجلدي ولي يسعد عد حق دين ومخال ولي قائدا إذا بيا بدرتلو مع سلام دائم تكملو مراد من أدوبي بيكملو على إمام المتقين أحمدا ولا لي وسبي وكن نسان مدا ولي بيا لأرف الميمي وزي بتكملي وتتميمي وزري ذاك لما لكن ميم إلا أمي روك سر منامي وزري ذاك لما لكن نجيب إلا دقاي سمي ولي سمان ضيف وزري ذاك لما لكن ولد ودامد وسر مدن إني نقاد ولدان مالك إني أمري ونجني من سوة وسغري وزري ذاك لما لكن ولد رميلة ونجني من الفنار ولدان مالك إني مسحود ولدان مالك إني مسحود ومني يقبل عملي يا مهبود ولدان مالك إني منسوبي إلى ربي عدا وكن مهبوبي ولدان مالك إني رافعي ودمني أمري كله بالنار ولدان مالك المنتسبي ابن ابي خليل وكسر ادبي وزوري داك الى المجسري وانك اني خدم ساب سري وزوري دا نامي المرسدي وزني الامام وخلي رسدي وزوري داك الى مبسري ونجني من خطر وخرري وزوري داك الى محرري ونجني من مجرار درري وزوري داك الى محرري ونجني من موجبات درري وزوري داك الى متواري ولي كوني يسعد موري وزوري دا نامي المورسي وزيرني بك سادة عسوزي ولدهن محمد بن مسلمة وبي بصير مسلما ومسلما وزوري داك إلى مرار وابلي تجيد والإنار وزوري دان نامي المقري وإنك ألني سادة فدولي وزوري دان نامي المحمري وقفاني مجبات الكدري وزوري دان نامي المصحبي ونجني من سغط وخدبي وزوري داك إلى مدلاجي وإن عرفني بلا إلاجي وزوري دان نامي المعبري ولدي وبرحمني وأيدي وزوري دان لابن قيس معبدي وزني الآم ونسري خالدي وزوري دان نامي لمعبدي ولدي عباد وخي موسدي وزوري داك إلى مواتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وزوري داك إلى مواتبي ولدي عوف وبخاي طيبي وزوري داك إلى مقدادي ولدي أزود وكن إمادي وزوري داك إلى محوذي ولدي عبراء وبخص منبذي وزوري داك إلى معوذي ولدي أمر وجنابي وزوري داك إلى مؤيسي ولدي أمن وجنابي أيسي وزوري داك إلى مسعودي ولدي أوز ورسي تويدي وزوري داك إلى مسعودي ولدي خلد وسي تزيدي وزوري داك إلى مسعودي إني ربيعة وسي تزويدي وزوري داك لمن عبد سادي وزوري ردي وخل مجدي وزوري داك إلى مسعودي ولدي سند وتدم تحميدي وزوري داك إلى مؤاسي ولدي عبد وكن مآسي وزوري داك أني محاسب نجبل ورماقلي وخولي والأمل وزغردا أني من ماحس محاس والتكفن اللين يا خير ملاز والددان مؤاسر من أمري وقر إذا يألي يا سلقاري وزغردا نامي اللي معجي وكف ما يدرني عن مجي وزغردا نامي اللي مسعي ولي أباب خيور كفتعي وزغردا نامي اللي محني وأن يزي كل ما لا يعني وزغردا نامي اللي المنسري إن محمد وخير كسيري وزغردا نامي للمنسري ابن محمد وخير كسيرين
1: وسوردا نامي للمنذري ابن قدامة وقلبي نويري وسوردا نامي للمنذري ولدي عمر وعيالي بشيري وسوردا نامي للمنذري ولدي عمر وعيالي بشيري وسوردا أك إلى منيني وجل نهاري تاعة وليني يا ربنا سلم صلاة نتصوح بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكسب الأسرار هي به على الذي أنارا سيدنا محمد قصر علوم والآل والسب وسغل ما أروم وليهب بأهل عرف النون فوضي الإيد العام بالمقنون وسغر داء ناميا لنوفلي وبي بشر يا معيد مفني ولنعيمان أقل ظرافة سقر داء وابلي النظافة وسغر داء أقل نسل وانسري ألهام كل والتدم تبشري وابتدع النمان من إنما إلى أسي وردني سعيدا دائلا وسغر داء إلى نغمانا والذي مالك وابن الآن فراق جملة عيوبي ماضيا لما ليقتد دواما ناجيا والتدع النغمان من إلى أبي قسيمة ينما وأذي ما أبي والتدع النغمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما دائما والابن عبد عمر النغماني سقر دا وليير زماني يا ربنا سلني صلاة دائما على الذي نعم غده تقادما سيدنا محمد وسلم بالآل والسبي وكل مسلم وليير بيهر عرب السادي سوقكني مناي في تمادي وصغر داءك إلى صفوانا والعام عني سسي الأدرانا وصغر داءك إلى سبيبي واغفظ نبي ومعني حيبي يا ربنا سلني صلاة نتها لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلم والآل والسبي وقدني تممي وليير بيهر حرف الدادي كوني بسرى كل ذي رشادي وصغر داء ناميا للضمر وكن مغيشني بخير نسرى وصغر داءك إلى الدحاجي ولدي حارثة ذي الإدراك ولي يبتلى ذم سروري بك بلا مكر ولا غروري وارض عن الدحاج من لعبدي أمر قد انتظب وانعكدي يا ربنا سلني صلاة تلقاه بها إليك عملي إذ يقعه مع التقبل على محمد وآله وسبي والمتدي ولي بأهل عرف العين سلامة من در كل عين والتدى عن آمر المنسوب إلى أمية وقف يرحوبي والتدى عن آمر المنتسب إلى البكير والدعاء استجبي والتدى عن آمر المنتسب إلى ربيعة وعيب أسبي والتدى عن آمر ابن سلامة ولي سقر يا قدير الظلمة والتدى عن آمر الذي انتسب إلى بغيرة وسقر يا العرب وسغر داءك إلى عمار وليسقر كل ذي إمار والتدى ناقل للسيد وعدني من أفضل العبيد وسغر داء ناميا لعاصم ابن عدين ولتتم مكارمي والتدى عن عاصم ابن قيش وصدري أسرع ولتعظم كيسي والتدى عن عاصم ابن ثابت والعام جني بدرك القايت والتدى عن عباد ابن بشري واختني القيرات طول عمري وسغر داءك إلى عبادي ولد قيس ولتسر سادي والتدى عن عباد ابن عيش وسبي عبد لك عام شيش وصغر داءك إلى عباد ولدي عساس وزد إفاد زلي قد عن إنك الفتاح وبي بشر من لهم فلاح والتدى عن عبادة ابن سامت وعني يقضي العام كل قائتي وجل متاب العام رب ما هي أني كل ما جنيت ماضيا وصغر داءك إلى عماري والعام تمل من لبي يا باري أبلي الصراط المستقيم العام وأبلي التوفيق والإلهام والتدى نقاسة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وصغر طاعك إلى عطية والعام هبني أفضل عطية والتدى مبيدة واستجبي العام ما كتبته في كتبي وصغر داء ناميا لعنتر وجل حياتك حياة الخير وصغر داء ناميا لعبسي ونجني وولدي من حبسي وصغر داءك إلى عدي وارفع إليك عام ربي سعي وصغر داء ناميا لعومي ونجني من السقا والخوف وصغر داءك إلى عدبانا وابني السمود والغيانا وصغر داءك إلى عويمي وليسق خيرك كل يومي وصغر داءك إلى عيادي والسر عني العام عنك أراضي وصغر داءك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر سيدي ولي عبيد ابن أبي عبيدي سقر داء وفك عني قيدي وصغر داءك لعبيد ولدي زيد وجني عاجلا بمصدي وصغر داك لعبيد ولدي أوس وقيب من دنان مصدي وصغر دا ناميا لقطب ولدي عبد الله عال الرتب والتدى القطب دما لقزوان قد انتما ولنستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ذني العام واجعلني سرور قرني واكتب لي العام صواب حجي وعمرة وليكن ونجي وصغر داك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر منن عثمان من ينفع إلى مصاني بكل بدون أك كل حيني واكتب صواب الزوري والجواري العامني ولي يتيم داري وقت وردان دائما لعسما ابن الحسين والتدم لعسما وصورتا لعسمة لأشياء قد انتما وأبدا لوسعا ولابن عبد عبد الرحمن صغير دا بالبس والأمان ولي بشارة تدوم يلو يا رحمن يا رحيم ولابن جبر عبد الرحمن صغير دا يا خالق الأكوان وصغير دا أكل عبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجلب فلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وصغير ابن جد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وجل مكاتبي تقوم أبدا مقام حج وجهاد للندا ولي فيها تدارك جميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولم جص وهو عبد الله سقر دا ونجني من داه وصول عبد الله من إلى الربيع نمير داك يا قريب يا بديع وصول دا أكل عبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من رب نقل من سواك وأبدا ابن تلاد مارضاك وصغل عبد الله من قد انتمى إلى الحمير من كردوان السماء ولمن حق هو عبد الله سقر رداء يا ربي يا إلهي وليجد بجذب والتيمع حتى أجاور سميع الصفاء سيدنا محمدا وصلي عليه بالتسليم يا ذا القدر ولمن زيد هو عبد الله سقر رداء ربي بلا تناهي والتبع عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجب وصغل عبد الله نجم مصعود خير رداء ورقني يا معبود وصغل عبد الله نجني كعبي خير رضا ولي يقر يا ربي وصغل عبد الله نجني مصعون خير رضا ولي يجد بالمغزون وصغل عبد الله نجني مخرمة خير رضا والتغيني بالمقرمة وصغل عبد الله نجني عرفة خير رضا ونجني من مهبتة وصغل عبد الله نجني عمري خير رضا وفيك تومين عمري وصغل عبد الله من أبوه عبد مناف وقما يرجوه من الرضا ولي يبديك وفي وسيلة المصفى الغد وفي دنيا وقرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل مجبا وصول عبد الله من قد انتصب من رسول عبد الله من قد انتصب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الردوان والتبني ما فاقدني والبزاز كبني وصول عبد الله نجني صالبا خير رضا والتغنيني عن ملبا وصول عبد الله نجني تاريقي خير رضا ولي يجد بقارقي وصول عبد الله نجني قيسي ولد صغر ذي الغدا والكيسي خير رضا ونجني والتغنيني مع سلامة وتيم منني وصول عبد الله نجني قيسي ولد قارد سديد قيسي خير رضا ومنك علمني وكن لأبدا وقد جنابي وسن وصول عبد الله نجني سالي خير رضا وبي بصر أني وصول عبد الله نجني سلامة خير رضا ونجني من مسلمة والتدى عن نجن إياس أمره والعمر ما يا كريم أمره والتدى عن أمر نعم النصبا وليحقق ما لزن كتبا وصول رضا أكل أمر ينما إلى سراقة وزن علما والتدى أمن النمام بدي النمي ونجني من اللغة والمسمي والتدان أمن النمي لعنم ونجني من منيبات المندمة والتدان أمن النمي لصالبة وبي بشر يا قريم الطلبة والتدان أمن إلى معادي نمي وكن يا مالكي معادي والتدان أمن إلى أبي سرين وعنكم فكل ما أبي والتدان أمن النمي إلى أبي سرين وعنكم فكل ما أبي وصغر دا أني عمير من الحمام وجل مرادي دا كمال وتمام والتدان عمير من إلى أبي وقاسل تصوى وقد مربي والتدان عمير من للحارسي قد انتما يا خير باقي الوارثي وجل بقائي وارثا بالامتنان مجزة الماء المتعر الجنان وصغر دا النام يني وقب نجني ربيعة وصغلي رقب وصغر دا النام يني وقب ولد عامر وابني رقب وصغر دا النام يني وقب ولد عثمان وصغلي نقب وصغر دا النمني وابن وقب من جد وقردة ورقا جنب وصغر دا النمني وابن وقب سبت ربيعة وتيم قلب أسمتني مهودة بيبكني وابتني مالي ورا لم يكني ونجني وقودنا بي وكني لي بهم ومعي بكني يا ربنا صلي صلاة تغب لي بها فوق المناظب منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى والتنبي على حبيبك الخليل أمدا والآل والسب ومن به اهتدى والتنين العام بكونك ليا في كل شيء صبرا وحنيا وسم رداءك إلى غنام وسم إلي جملة المرامي يا ربنا صلي صلاة تنفي بيا غيوبي بسلام يكفي درا وكل ما يسون سرمدا على النبي الاسمي احمدا واله وسبه وصحليا بحق اهل الفائق فرح الاولياء ولي باهل حرب الخافي قوتهم وسعيهم يا كافي وسمرد النامي للباقي والتنني بكواد الفواكه وسمرد النامي للبرو والعام جني بمسقى مرو وسمرد النامي للقطب وعن يسرب جالبات النقب وسمرد اك الى قدامه والتقن الإنسان والندامة وسوم رداك إلى قداد والعام جلية بقرق عاد والتدان قسم إلى مقلد قد انتمى والعام تيم قلدي والتدان قسم لما سمنمي والعام قسر يا كريم مغنمي والتدان قسم سلالة أبي سعسعة والعام كم القدبي والتدان قسم سلالة أبي سعسعة والعام كم الأدبي والتدان قسم سلالة سكن والعام يا منان سقلي المنان يا ربنا صلي صلاة تمحو عني بيا ماليا ساق قبعو من كل ما لم تدعني ظاهرا وباتنا حتى أكون دائرا مع سلام قد يقوم عني ما دمت عين كل ما لا يعني على سميع الناصر المصطفى سيدنا محمد الفناء وآله وسلمه وسنه يا بر يا وهب القدر بأنني عنك رديت جدا وعن وسيلتي قديما أبدا ولي بين حرب الشين سلامة من جملة القتان والتدعى سالم ابن ماقلي والعام سلمني وحالك مني والتدعى سالم المنصوب إلى العمير ومعني حوبي وصغر داعك إلى صويبتي والتقمني على جميع سطتي وصغر داعك إلى سنيتي ولي سقر بلا تصنيتي وصغر داعك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهكي وصغر داعك إلى سناني وكف عني كدر الأزماني وصغر داء النامي النسائب ولد عثمان وعظم جانبي والابن ملحان سليمان صغرطا وعندك اجعلني سعيدا مرتدا والتدان سليمان ابن عمري والعام جدني بردا وأجري والتدان سليمان ابن الحارسي والعام جدني ابن سر القائسي والتدان سليمان ابن قيسي والعام ابن يا كريم ويشي والتدان سدي سليم زيدي وكمل النيات قبل فيدي وصغر داني ولد الربيع سهد وابن ربع في مبيعي والتدان سدي سليم قول والعام صغني من حبيب وصغر داك لسعد ابن أبي وقاسل السارس وقصر قربي وصغر دا ابن عبادة الرئيس سعد وطيب في لقائي النقوس وصغر داك لسعد ابن معاس وصرمد القنية يا خير ملاذ وصغر داك لسعد ولدي سيد واسل أربعين يا سمدي والتدان سيد سليني قيسما وليبيا غدا ومقرما والتدان سيد سليني مالكي والعام حقق الرجاء يا مالكي والتدان سيد سليني عثمان وفيك كم من المنى يا رحمن والتدان سيد سليني قولي والعام صدق نيتي وقولي والتدان سعيد ابن زيد وجه الهدايا أبدا زازيدي وصغر داءك إلى سعيني وسرمدا عندك عظم نيني وصغر داء لأقيني انتما الى الحنيف والترون للمجرمة وصغر داء لسهيل ولدي بيضاء واجعلني نور بلدي والتدعى سواد ابن زيدي والعام بكيا مقيس قيدي وصغر داءك الى سواد ابن قدية الاديب الهادي والعام ابلي جوال المصطفى حيث اكون قادما مع الوفاء وصغلوا منك صلاة بسلام اني وبلغ له هذا النظام والتدعى سلامة ابن اسلم وبشرا بالاولياء والعلماء والتدعى سلامة ابن ثابت واليوم ابن ادرك كل قايتي وصغر داء نامي اللي سلام ابن سلامة ورن الظلم وصغر داءك إلى سراق ولد كعب والتسني تاق وصغر داءك إلى سراق ولد عمر والمعن الفاق يا ربنا صلي سلام يا ربنا صلي صلاة تدمي ليبيا سير وتمو لغمي النبي ما سلام تجبو لك بي كل وعيب تجبو النبي بلا إعادة على وسيلة محمد بمن تلا وليبيا لحرب الشين والهاء كون العام ذا تمكين وضاق طوح وقيود ورسوخ كالعارفين وكأخيار سيوخ وصغر داءك إلى سماس ونقني من جملة الأدناس وصغر داءك إلى سجاع وعافني من جملة الأوجاع وصغر داءك إلى هلال ابن أمية توقف من حالي يا ربنا صلي صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزوري في كل موضع وكل طوري مع سلام قد يقيني الوهم علي بالآل وأفضل الأمم ولي بيلي عرف واوي وليا كونية كل راوي وصغر داء النامي النواقدي وقد إلي أفضل الفوائد وصغر داءك إلى وديعة وعندك جل قدمي وديعة وصغر داء النامي النودق ومعي بكل هالي صدقة والتدان يزيد عن الحارس ونقني من جملة القبائس والتدان يزيد نجل المنذر وظاهري وباتني وتهيري والتدان يزيد من قد انتصب إلى رقيس ودني بلا تعب والتدان يزيد نجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابر وسلني سرمنا وسلم يا كريم على الذي كوني قدمه أروم خير وسيلة لدين جلالي لقائم الضلال والإذلال أشكر من سكر بالعباد وخير من قاد له عباد أجل من ربى وأوصل إلى مهن كريم من موت إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير ولاد جاهي وآله وسبه أطفائي وكمل العام باتباعي يا غير جاذب إليك قطع وبالله وسلم لالي وسبي وبيال الرعي وسب كون العام عبد الله قديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألم مغتربا وقف عني الظلم لك علي سكر باليراع وغير آواتج براع سلم وسلم على الهدي الأمين محمد والآل والصحب أمين واجعل نظامي يا سكور أبدا يا غير معبود بشكر عبدا لازم يجد بالعطا يا قوتا لاوي سدر والياقوتا واجعل مغنيا عن المربي وتنمي السير به يا ربي واجعله كالجي يادي وسلوكي ورد به جملة الملوك وجله كالحج وكالجواري ونجني به من البواري وجله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال وتقني به على الشيطان عند اقترابي ولدى أوتاني وجله دافع عن بلاء والغم دنيا وأخرى عن جميع الأمة وجله يا رب بشارة لمن قد آمن وأسلم وقلنا سمعنا وجل يا كريم خير ذكري في أبد لي وخير شكري وجل يا شكور شكر فائقا عندكني والتقني البوائقا يلو يا رب الورى يا مغني اجلني دامي عن سلوك يغني وجل عندك وعند المصطفى صل عليه بسلام ارتفاع مقلصا من جملة الغيوب وجالبا للبوس بالغيوب يا ربنا صلي صلاة تكرم كلني بها بما به أكرم مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والعصاب على ابن عبد الله عبد الله خليل ولي بها

سنة الغراء وسردان لأبي سنيتي وتقني الإفراد كالتفريتي وسردان لأبي دجانا وابني الإخلاص والأمانة وسردان لأبي داودا وسري المطلوب والمودودا وسردان لأبي سراكي وذني العلم وسد إدراكي وسردان لأبي دياحي وسيرا للعام كالمصباحي ولأبي طلعة سرداء وابني التجديد والإضاءة ولأبي نملة سرداك المقيل ولأبي صبرة أبردا يدوم ولي يسر يا كريم ما أروم وسرداء لأبي مغسيه والعام أدب أودي وغيه عني وابني يتلازم الذي بي أكون مثل كل نجيه بذي شقير رداء بلا عد وعنكم وموري

الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: አኑርልኛን። አሚን። አሚን አሚን። በርከብሩም
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه ذا بلاغة وفصاحة. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل الحمد لله الذي نجينا

قولي قول يخجل المرجانا والدر والياقوت وسجانا للواحد القهار من ديبانا كوني له حمدي بما سبانا الحمد لله الذي أعطانا العلم والعمل

بي ورم شانا وزان لي عند العدا ما شانا لك أوجهنا إحسانا فاق البدائع الفتى حسانا لك قتال

ما هل أدرانا بشرت بي الأوتان والأقران لي وحبت الإسر والجيران كفيتني قوما حوى وخسر.

أمها لقة أو نسيانا وجهت لي ما قاد لي برهانا يا من ينوّر بي الأذهان.

سححت لي رب البرية البدن أذهبت قبل من قلوني بددن فديتني ربي بسر وعلنا سعسعت عني يا عداك بولن.

0: ay paspasam borom touba ko xamne xamna li na xam ko ko xamal ma wax mo xama xam lu xamal day tax xam xam lu ko xama day dolli xam te li male di bëgg wax day dagg xol deug li wax deug li jëfte ko ko wax jeriñu fi ak fanu jëm masuma leena waxine te li ma wax du waxine li wayu qutbu la dunen yu defi way ñu dul keman adi soxna sugawan
1: waaw koy waaw koy jërëjëf jërëjëf Serigne Saliou Guèye tubarkàlla bu ko defee nu dimbali ma ci waxtu wi ndax bu timis jotee rek bu jullee ba noppi soxna si day génn nii te boobaa waxtaan lay doon ma bëgg nag jànkat yi toog ñëpp barkeelu ku dugg ndax xamante nañ ku dugg rek lillahi wa rasul nga jàng lu gàtt rek wàccee jox sa morom mu jàng ndax kenn ku ci ne bëgg xëyee buñ xëyee ba jant bi sox boo toogoon mën nga koo jàng waaye albarakatu lil mutabarikina te soxna si mooy ndayi jànkat yi te ñii ñëpp yàlla daa doggoon ñu wëlërandeeg soxna si at mu jot ñu fi ñëw di barkeelu te sëñ maam Thiat Thiun mii sunu gan la waaw sunu gan la jóge ba Njaañ sëñ Moustapha Nguer mii dafa yàgg lool moom laa bëggoon a jox waaye sëñ Saliou daa ñëw ñu julli rek mu am lu mu def te moom day sama rakk di sama xarit moo tax waaye nag ñu dimbali rek ci loolu ngir jëm sëñ Touba sëñ Mor Talla mit daa mel ni daa indaaleem jàng xam naa bu fekkee dañ ko jox mu barkeelu rek bu ko defee waaw takkat rajo yi mooy sunu xarit yi nga xam ne ñoom buñ dee wax lu neex ñoom ñoo tax yàlla daa dogal seen cant gi suba la mbaari madiyaana lañ koy defee ñu ngi ko yëgal jànkatu xasaayit yëpp waaw mbaari madiyaana fa lañ koy defee suba ak jàmm incha allah ëtte sëñ Mor Talla bisimilah
2: waaw bisimilah waaw koy jërëjëf ñas njàng mi ci suba laa ñëwoon fekk ay gon di jàng ma ne leen jàng leen ba takusaan ma déggoo ci ñas mi mu ne ma ñëwal am sama wëlëre wu ne fii ci ginnaaw kër soxna si moom it di def màggal gi fii ma demoon fa laay yendu ba añëfa kon damay barkeelu rek ndax lii Bamba Ndiaye mi xam na suñ laat Abdou Seye Guèye ak Baye Modou Guèye xanaa loolu yàgg na ñoo bokk daan jàng màggal gi fii kon lii du ma ci njiit laay caaya laa ci damay barkeelu nag maanaam bis nag day yaatu te yàgg suñ Saliou dina woon du ma fekk lu yàlla yaatal ma di ko xatal mooy lii rek a'udhu billahi minash shaitaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu ta'ala ala sayidina ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه وسلم تسليما أصحاب الجنة هم فيها خالدون أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير البرية سلام قديمك لسي كفيت الملام سلا عليك أبدا ما سلام في الآل ولا سابي ربنا سلام في الآل والأصحاب ربنا سلام وسم مقام دونه كل مقام يا نور كل عبد سما وقام وسم مقام دونه كل مقام يا نور كل عبد سما وقام أنت الذي أخرجنا من السلام بكل نور من أباك بالكلام بصرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سينسى تمام أنت النبي والرسول والأمام بك انقياد سالين بسمام لك الأداء رب الورى كل مرام لك بي يا سيدي أستهترام جاد لنا باخ تالان منام بك فانت سيدي خير لنا نويت صغره عليك كلها وكل سعر والكتاب لديام نويت صغره عليك بخلام وخير يا سجوام الكلام عديتي خز كرما بالانسرام يا خايدا لي من إلهك المرام تبت لربي ساغرا بسنسام لك وقبله أبوت بسام أم في آخالدون عديتي إلى جماد ثانية من المعرم الخطف دانية ملكني ماهي أدايا كافية كل أسن من خير عين كافية فرحت بخدم لا ثانية لها من الخدم ليس فانية يسور سيدي عروف دائية إلى جنانه لا يسعي عديتي إلى النبي صافية وسارة الأخرى دافية إن قلامي إن قلامي بنبي هادي إلى جناني من غلاه بادي خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمدنا رتبات جهرنا عالية تهلي محبه وتغفي الخالية لأحمد المختار قلت الخافية آفية تدوم ليس الآفية درجة المختار ليست خافية إس الآيات للعباد سافية ودي لربي وله للخاسية أهلا نوهدي لست دهر الناس ناجيت في لجماد ثانية من المعرم المنيل دانية ناجيت في لجماد ثانية من المعرم المنيل دانية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والبلد طيب يخرج النبات وبسم ربي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل قلبي بلدا طيبا واخرج النبات وباسمك وانصر علي بركات اصل الأرف التي ابتدأت بها خدمته صلى الله عليه وسلم وجهت كل الودود سمدي ساعة خدمة للمصطفى محمدي وجهت كل الودود سمدي ساعة خدمة للمصطفى محمدي وجهت كل الودود سمدي ساعة خدمة للمصطفى محمدي الحمد والشكر مع لله على النبي ولد عبد الله لله بسكر نكي من الخليب مع النبي ولد عبد المطلب بدلي سملا دوين خاسمي بدلي سملا دوين خاسمي ربي بجعل المجتبى ابن مآسمي بدلي سملا دوين خاسمي ربي بجعل المصطفى ابن عاسمي لجاد ربي بنوال خد أناف المنتقى المختار من عبد المناف دعي السعب المخفي ربي بالمختار من خسي أسأله نين المنابل السلام ولا خلور بنبي ابن كلاب
3: lejeet bi xeyrnu ak fini madara rabbi bi jaal mutaba ibn mura tay faadiye bi rawdi sahbi li abadan bil muntaqa ibn kabi ya allah ya sal arsi wal kursi salli bi tali min al luhi ya rabbi sukh li jumlatal matalibi bila isabin min abi mikhalib badi saqir li kull sahri wa kull yawmin bin nabi ibn fahri ya khayra nasir wa khayra malik ansur amami abi ibn malik khabiati wa isati wa naji janabi min jawari musrika wa musrikin bil mustafa bin mudrika barik li allahumma fi khiyasi biman jalto diya ilyasi ansur janabi inna sayrin wa adar wala khan mi bijamni mudar tafaddalna la ya rabbi anusar fika wa fi khairi wa la nuri nisar ataitani ya khairadin khalwaat an yasali wa adabi afdal ilmad wa abtali fadlan ila al jinani yarfa kulli bi nabil adnani wa abtali wa abtali وابتلي فتلا الى الجنان يرفع كل بنبي الادناني بركة الصديق والفاروق جميعة المجموع والمحروف اكرم رب الارسي سانورين ووالد السبتين في الدارين سبت سابت نبيل الخياء علي موردوان مجلل الاسفياء نفى الليين من له الايسوم مع الاذا فجنهم اسوم رفع أهل بدر الإسلام وسلس الفجار والسلام رفع أهل بدر الإسلام وسلس الفجار والسلام باب ما سوى الخناس وسر من له الأنا خناس بان لنا توئيد والفقمها تصوفين بمن أدانا قمها أدية الله الودود سمدي أبخد آياتي بنبي محمد عدية الله الودود سمدي أبخد آياتي بنبي محمد
1: عدية صحنا أستغاوان
2: يو مانغنا لنيواي ميكرو بي داملني دام لو جرف ساوي مانغ كوكو أبل واي داملني خموك دان كو نيوال دوني أب جان كرلي دانا كنيو جيني تكرلي نيو يامرك لوتي يوك خم نانكو لوتي وان يوك خم نانكو مونو نيو بولي جانغا وخناك yalna ñu señ bi defal jamm ko fi tew yalna señ tuwa fajj sa ajo ci barkam soxna asugawan yaw buñ señon mo gëna yaatu gëna neex waye ñi ci dess dañ agale ci dess te lu ñepp bokku lu ci way amadoy ma nga jégg lu bax barkam señ tuwa
1: waw kay jërëjëf señ taala yalna ko yalla nangu waw señ mam tiat mi gëd dame tok na te fim dekk da xaw sori té sunu gan la ñoko wara teural kon nañ ko jox mu jang bu noppé ñu continue inshallah
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim barkab serigne touba yaqini la yawa kulliyati yuhin

بيسر تساخر بالوخر كل جناي يسير الكلال وصد سرمدان أولي خال أسر الخبان خير المعين سلم بسلم علي بعلي وعصابه مخدم للكد والخليل.

ملكت بربي مخيل الموت واليمي لمد الأزيان زاء أسر فلك كالخمي مرامي وعجاءت لربي توجهت بعمد

0: ولي ناجيت بيا نسير يا ولي كفيتني إبليس هند ولي.
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل في الانجيل كسر اخرج سته فاثر فتغلل فتغ على سغيج سرى ليقسم بهم كبارا وحد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات مغفره واجرا عظيما.

لا وذكوري على آيات هبدا خدم الفاس بالآيات أشكر شكر الذين سربا للأسبي وللجنان خربا وس آيات لا ترى لخيري وجزة بانت لأسن خيري يجود للجواد بالجياد وسون ليكون شن خيار يعني الباغي من آيماتا ولا تناس إن ولا

غيرا كثيرا لا يسأل خالدا يا نفأني بالوسوس فإي ألي تسلم نفع الأنفيا داخلا بها إلى سكون ميات زقر للخلق بقيس أميات ربي يا مالك الخليل والأبياب وقد ما أن يدعي التبياب براني من كل عيب ومرات وخادني سيات في كل خريات بديت من عيوب نفسي بالتجمع إلا لسي أواب لن ترتجع.

علي خير سلامات العيا سد له أبكار أبداي لدى والدين سني وسفى الخلطيا غلب سفى بكون ربي خليا إبي والإجارة كفرا خليا وجعل رعبة دارنا وبما جارني جارينا نفعني بما فرعي مختفعي وكون عالمي منعي مختفعي جريت بالله الكريم.

فالخبير أنوار جاليا زدت بإلي بس الإلم أريا براني عليم من دلعالي فتت مقجرة بلا إخلايا.

قبلت أدية الكلام وكل ما كنت من الله الأيام آيات أنزل الكتاب نزل وإنني أني الأسى بمعزلي.

الأكرم يا هل الجيل يود الكرم يا أما ظلام الذي لخالا بل العسين بهدا فالخيل يا أديت مني إلى خير الورى يا زرع علي من الديا وسورا يا بديت الخير من خالنا يا ذي بلا أسن كلني أمنا يا أذنى بزبري وعدنا يا بما يخالف الدعاء والمدنى يا لله دار بالغيدا في أكبر الدار زاد قيدا لخاد بالمختار ربي كلما طلبت وما أردى مطلما أديتي للمتبع بأبد بلا أنا إن أوتنا وكبد من تنى أن يكون أبدا يدي بالتي كقدمة بدا نبدا تنى بأني القديم ونعونا المسلقي كل خديا فرأى سرى علي ليا وفي الأيل

الخبلاء ولم يتب دنيا أخرى قبلا أداني يا لادي بجاي لادي كما تقبل بإيدي يا ياري.

در الجود الكريم والكريم بخل ودود لأفارق الكريم زال وأنيراني وكان لي بالأمن في الأخريان وجعلني جميل لما في دمال والاستواء مختار إلى أميال نفع الذي لم ير لي وسطا بي ومنيا من بارسني براس من يبارس المنتقم البارس ميا إذا طلبت بالإله جلبيا وإن شربت بالإله شلبيا لجاد بتوحيد ربي الآيات مسجاد لي قل هو الله الآيات لو خلامي وابدا لسؤل اخي من اريا سلسل يبارس الله الجليل سل سليل فوق كل سليل يا من يرى خير الاله ربيا وخير افضل الورى ويبيا نبي نور لنور مات بدن كباني إدا وصدمات مات رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والله يغني عن الزيوف ورماء إنما تدع ونما قاتل مائي للبري قد وجدت عند البري مات بي قدرت من البري أبوت عبد الورى في البري في خير مدين جاد لي التي برن وبرن جعلي في الباري والباري منا من كون وقير الونا ماك منا إلا يا في الباري وفي الباري الأمان خير الوراء خير فتوات بميال بجلني بالباري والباري امتدايا من مدعوك بعد من سنسدايا على الذي بيانا الإنسان محمد بار وبار لم يرى فيما مدى نسيره ولم يرى محمد صلى عليه بسلام في إلي وذبي أعود سلام نفع أثار توجه لي خبر إلي بأبدي وكون ولي بخير كبدي لكان ربي ونبي كان لي بما ما عيبي وزرزان لي رأني كون إله يا الآيات وكون خير الخلق ليس من جايات أداني يا الله خدد يا من أمين الملتيا محمد وسيلة لخليا إبي الذي يجعل كسرا خليا ونيا الذي لا سكا ووتالا زرمة مسكويرا وذكري كوني ومن بي سرمة الذي سيلو قد من ايا اكرمني الكريم والكريم ايا وبالمكرم اتاني الكرم ايا خير جميع العالمين امد ايا حميدنا محمدنا محمد ايا وجعلي جمع ايا علي موجب ايا فريد بلي امن ايا بلقل سوء ابدا بالمنان ايا الله يمن الله متامنا يطهر القلب من التقوينا لا يقود له في الماء نبيا ما لا يراه أحد في التنويا يقود للأمين بالأمين أنا بتسمية أداني الأمين وبت بالولد والمخفي ما توجه الأسعى للماء خنيت أن ثيب وأن أرمي وجاءني ذبيه بتبشيري أني خدم النور والبشيرة زد من البدير بالجبائي من قدر وجهار بسفاي أكرمني يا دام

قل ما أتى من الإله ورسول أقبلا خير سرابي من ديار قبلا ناداني منسل بالكتابي وقلت ما يمئن لتابي إذا كتبت أو غربت أرفع وسمرنت دوساك الأرفع هي مزارات الأولو بدرا ولا توجه إلا يدرا لي المنافع بلا أكدار في دار أمن وتلك الدار هدى ونور وردا وبركة وجعني في مدي بقري مدركة وجعني كريم كام أكدتي بدري ما كتبت لكذتي فجعني بكون كل حرفي كتبت لي بأجر سرفي ذكر من جاد بسوالي يخدر الألوم والأموالي بخار يوم الأربع أكرم ما دون كرم وتكرم وجعني من جال مثالي بما بيقيم أنا مثالي إلى يضعنا أجر بقدر العظيم سبحان ذي الكد ومارت العظيم لا جاني الوعيد من الجاهدين بأن الإسر تسر ولا العامدين ناداني الأرض من المدركين

0: أهد أهد الله الله
1: سمد لسي برت لاو
0: ليس بوالد ولم يولد ولم ودي شيء من فدا ولم يلام لا غضب والبيض من جاء يا ولم يكن له كف أن آت كف أن آت أبلي
1: أبلي
0: وجهك الكريم نيتا يا من له بالمستوى كليت لسقل وجهك الكريم يا كريم بما نويت جور لا تريم أنت الذي أخذت ما أرجو يا من إلي أنت الوجاو يا رب الكريم أمدا على أسرار وسرور أمدا دم أسرار وسرور أمدا خير كريم سائخ قد مدى يدو أجمل خير ربي ما لا وقيل منتقى ربي الله يدنا نكون ساكرا ربي على من تسأل مناكرا أركى سلامي خير بالباخي هلا نبي خروج سبايا جزاو ربي وجساو تبا خادر دلي ومني تبا ودي دون ربي ولا بلاد ودي بلاد ولا أموال أكرمني المؤمن بالإيمان إن سوري سيدي بالسمان بسبب القرآن والعلماء لا يسأل ويبا أليما ودلي الباغي كريم البركات كما أمان إني كائن مذكار دعلي الباقي تبا أن قدر لستنو لي الأسواء قدر دلي الباقي جدا برابا ولي كان بلي سيدي يبا رسألي وليس مني أنسو وإنني بي إمان ومفسو يقودني ولا يقود مني إلى لمن سيت بني مني نفعني وبي أنفو الوراء ولي خان بن بي سوراء فسيب كون الله إلي وكوني لا بي بجاي خير الكون وإن كل مسلم ومسلمة وغد كبان إلى وسلم فالكريم الدرد يوم الهدي وكان لي في أبد بخر الدين قلبي قد ثبى وجمي سيئة والأذى على طافي المساء يسوق قلدي في أمرت ولا أسن وقد كواني الأرق بين لي تمين ولا يخفى ليس يجاد لي في الأخفى وجعني أدري بقدر عظيم بما في أبد من دري النظيم أذكر سكرا ميبين ما وبالنبي لي ونا جماع بارك لي بكثرنا والقل بركة بقدر المجل نويت كوني ذاك بما لأنه قل أبي والآب لا وسلتي وجاي جلتي محمد خير براي جنتي ما لا يور من صلاة والسلام لمن في نقار أبدن الكلام أدلي وما لا إندو لا ينفدو اللسي إلى سناي أنفدو أديتي إلى جوار سالية من المؤمن أبي خالية من رجب إلى انتياس الإجر لو عليه سنوات الأجة نبأني نابي نبأن فاخا نبأني نابي بالنفوي أتابق المقدم المرفوي أتك سلامي أباني بالمنى اللي زيكوني لأما كمنى للمساوى جود أبكار سنى وبامتداء ذا أني سنى للمساوى جود أبكار سلا واسرع يبارف الملا أداني الباقي بلا دلال وبالنبي يقود للألال وجعل الباقي ذي ذو الإذن وبيبع إذبو الأيذة فريني كن كريم يكرمى فلن أسعر أبدا مكرمى تلك نواتا بل الخراء وبمناسل الدماء الخراء لغتا واتا بقلبي ولا تسادف ولا ساجلبي ليجل ابتبت بات أني واختتلي ولك سياسة المني ملتني سنوتني تمليكا اسن تدريب على ملوكا يقود لي كل ما يكون منك ذولي بيامن قدر ديت أنك ملكني قرآن والألوما يفت بيت ولو الأليما سيصلي النبأ بقيد الدر وجتني قيل بقيد السر سيصلي مذوذ المهرر خفت من يدرار المكرر وديتني بسكرك الأكيمي وجدت بيان في تكيمي مدي تقبل بقدرك العظيم في أقم أتي تودر النظيم سلمتني من كل شيء وبلا وجدت ملقا وقيرك بلا وجر إلا غالك المليك وتغني الألي ملوك وأسرع وجدت إلا قملك المليك وتغني الألي ملوك وأسرع أويتني بالوساء إليك خلا ويبا أبدا لديك وجدت كل الكريم والجميل ولي الودر بي أنه إلا أميل أقلمني الكريم نيما النابي وأبس النابي والرابي تليو باقي الولين والتيم اللي زي كرمو بي ايطا تليو كمي كينا بنا فا انفر رابي على مر في باقي الباقي والين والتيم هلا نبي مصوى الاطوف على الذي من الصلاة والسلام لو من الله الصلاة والسلام وجدت للمختار كل يومي خدم أمداي أدال لومي إلى نبي وجدت كل ليلي خدم أمداي أدال نيلي ردي أني من أقائدي ومن تقو في لو وقائدي دفت لدي قراء لأتابا وخدري ما لأتابا وجعل ما لا له خيرا جسرا تبقى لأني خيرا لخاد لو في داريني سير بسير إجاريني نبالي نابي نبان فاقا وخدم أنجو جين فاقا أكرمني الكريم والمكرم هجاي من سماته مكرما لقاني مصاما خادا لاسا متديا فانخادا يخدم ما يكون لي سرورا ولله يوجه الخرارا أديد الإله والرسول يتوجه الانتصار وجعل سؤال ليل والنهار في إمامان بالانتيار لقار من لو الآيام ما دون سيام والخيام ليقود من لو سؤال ما دون تور والتدنيا ليقود من لو أسرانا خدم المفروض والمسنانا هو الكريم نبي وكريم وعبد الخير ورام كرم سب الأذى عن التوجيليا بخدرتي مني مخليا وجعلي ما لا زال أبدا سرور كل مفلين وأمنا فراني كوي بلا أكداري في أسي الدوري وتلك الداري ودان دايف الكريم والجمال والدود نبي ورا وبي كريم الجميل فراني كوي بلا أكداري في أسي الدوري وتلك الداري نبي الكريم والجميل والودود نبي ورا وبي كريم الجدار لله قد وجدت كل حمدي وخدمة أذاقة وامدي الآن بخير ولا خير صلاة وغيرت اللي من يبصر الملا سأل لي كون رسول الله اللي خير صلوات الله سأل لي كون رسول الله اللي خير صلوات الله يقين قلب ربي والكتاب جد خدمة وتسأل التاب محمد الخير جميل كوني وكان بلاي خير الكوني محمد الخير جميل كوني وكان بلاي خير الكوني سلي سلعة كل فاجر تسوق بخير ساتي لي تدي مري بسوق بلا قروج ما زلان الفائخة ليجد أبدا بلايخة إلا الذي سأت لي تويدا لكم برسولك الويدا سيدنا محمد والآلي وسبي في الآل والمآلي وجل مداد فوق كل ماي بركة كما تري سماي ختمت بشكري وسناي اسبك أني خنف الأناي يا من سأل غيري إن الدلال اسكبت لي بكرم يا سلجلال إذا يا خريب يا مجيب سلي على لسيبي تجيب سيدنا سل وسعد بسلام بيالي وسبي مسسي سلام وكن لي الدار وكن أي وكن لسائقا فوق المرامي بكن وجل بجاية رزابيا لك بمال جور الدافيا يقول عبد الله وأحمد خدم سماته محمد بسم الله وهو الرحمن هو الرحيم خادر الأمان الحمد لله على الكتاب مع سبي مسيب للتاب سيدنا محمد خير الورى من خادر الخدمة والصورة ثم صلاة الله وسلام الذي من الأولى قلام سيدنا ذبي إن المقدم عند الذي تقول لدي قدمي محمد وسيلتي وجنتي أن الآد والأسى وجنتي وعلى نبي الأبراري في الليل والمعالي بتكراري أسى وقد قدمة تقرى أن النبي بها كما تبرى نويت من ظلام قدمة تصر مصفى بيكم في تماثر خدمت من بالبرايا خدمة لمن بجاي كباني صدمة أحمد ها على خروج من درار وكل سير وانا عين الخال أذكر شكرا يجروا سيدا يزرين ولا يجروا نوي كيدا أمنا وزكر الله سنا برورا ربي الورا وزرسل القرورا بخمس الناس من نتي المقدمة وزر لي أنبياء على من خدمة مرتديا كوني قديما أثنى وأن أبوت بالمقر الأثنى ملتمتا من مالك أن ينفع بها لسي يريد أن ينتبع داو بجاي المصفى سلا علي بسلا بسما رد المبارك يا قيا صفا كما لسي كابدني يا صفا أرجو ستان عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتو جانبة المراخب في أجل كدين راخب سميتو جانبة المراخب في أجل كدين راخب كما نسأل الله سوي سيابي قصر ولا تنيا مصر سوى كلم أدني في سري وفي أني بيقوى جرى قرد جرى عربي كل وقل بني لا خرد ما تبجى المنتقل أن لي سلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنسمي أفضل رسلي أدية سيخنا أهود بامبا بسم الله.

0: العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: jerejeuf torka lam na solo jerejeuf seigne bamba dior mi baye joxla kon seigne mam cheikh da ngeen di seddo waka nakkan bi mu jang mi gaw rek bu ko defé ndax mom mi jissou ba legui mi ngi fi ci mufadil bisibe lañ ko bindon waye heure bi lako soxna ci tamu xamna kon bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من جناس منذ بدا به بك الخناس يهرول العين خوفا بدبر متالي وجه الله مرخمي زبر خاف العين من كتابتي فلا يقربني فقصده لي أفلا إذا قرأت آية أو زمنا أو ربعا فرشقي وكمنا لم ينحني إبليس قط إلا وذبه مع ذبه من جلا فأنا لي الباقي عن النارين وكل ما يسوء في الدارين هدية الذي إلي الصورا قد هدت كلي وكلي نيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كلي بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين والشكور وجهت كلي بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين والشكور كن يا ولي يا قدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا زمن أذبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أذبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلتكفعي الجميع بالأمان حفظتنا به وبالإسلام فلتكفضي الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسل يا من حمدا قد الصلاة وسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآلي سل وسلم واستجب سؤالي للمنتقى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع صل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني ظلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنا مد لكل محسن ومحسنا على بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة الرسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يخلق يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحادي نفيت إبليس لغير أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخجل من لم يسلموا كوين لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزاضع الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء إجابة تزهزع الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء إجابة تزهزع الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفظ أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل حفظ أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل قل لهم نصرا عزيزا عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا قل لذوي الإيمان ما يزيد قل لهم نصرا عزيزا عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا قل لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبين من جحد للمنتقى والآن والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار ارض لهم منبارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المطاب رافع بيرفع الكتاب والفروع مع الأحاديث الصحاح ذا برع أعطيت للجميع دون السلب ولي تقود سؤل وقت التلبي لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورايا مغنيا عن مدفعي محوت قصد دري لي بالمنتقى وقلت لي ما وده ذو التقى وجهت لي إذلاق مالك مليك وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد لصالحين النجبا مددت لي مداد من لا يخفى علي شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذاك رب نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذاك رب يا الله يا رحمن يا بصير حاضر يا رحيم يا نصير يا الله يا رحمن يا بصير حاضر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلقوا معا من الشياطين فشكري اسمعا وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا قلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كليتي در وفيدي وقفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدت حمدا حمدت حمده يسوق سرمدا حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوقا أجمدا حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوقا أجمدا حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوقا أجمدا حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوقا أجمدا قلوب جملة العدا توجهت لغير الدر والمنالي وجهت قلوب جملة العدا توجهت لغير الدر والمنالي وجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهن ورب المزلحوا قلوب جملة العدا توجهت لغير الدر والمنالي وجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهن ورب المزلحوا إلى الذين ظلموني قبل نحن مدرتي كذاك الكبل أني طفى مدرتي والبلوى بفضل مغنني يقال الخلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات نشكره كلي بالكتاب بلا معاداة ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير صمت قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضان صمت صمت قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضان سددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقلت لي فعالا
1: لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجاء بوجهك الكريم أوصل فرجاء للمؤمنين ولتحقق الرجاء مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عن الأذى وترحى محوت ما على

الذي تعسر فكل ما يسره تيسر ناجاك عبدك الخديم عبدك متديا الى المنى من عندك فذا الذين سعدوا بالقيد.

براءة الموتى ليس تخفى إلا على من منك أن يخفى المساواة ما قد سرفا لغين ابن ثور سرفا أدمت باطلا بحق فدهق ولله كثق دهق ملكت ربي مالك كليتي علي له كعملي ونيتي ملكت ربي مالك كليتي علي له كعملي ونيتي رضيت بالله وبالرسول من خالف الحق ومن رسول براني له من شرك ومن كل نفاق وسارة دم براني بنغيب نفسي بالنبي صلى عليه بالسلام المنبي والذي أمر غيره ولا رأوا في سين حداوة ولا محمد صلى عليه بسلام وصلتي له ولي قاد الكلام محمد صلى عليه بسلام وصلتي له ولي قاد الكلام فرغني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وهب وقتيم له قتابي وما الأقدار والإسوان وكي الخدار أيتنا على الغداف غلبوا والإسوان ساغن خلبوا يتيم باق قدري سوابا على الذي أورثني سوابا على الذي تلب قومي الخديم له سلامة في البرية الخديم لمن له كلية عبادة عبد ومن خالفني عبادة والكل الذي ليس له مباهي في خادة ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادني الواسع والكبير فرغني الجميل نعم النافع علاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل لها مدرتي من يقود منها ملكني الملك والملك والملك الذي له تملك اجرا كبيرا وثوابا وجدا والوعد لي في رمضان نددا اجرا كبيرا وصوابا وجدا والوعد لي في رمضان نددا أذو الذي ما عنده لا ينفر وصل لي وما تراه نفر لمكر فرات ونسي تيبت فبمكاري لغير تيبت يسر قيلا هال من قلمي عليه تسليما مسر العالم المساوجة مالي قادة مدر ووسجا بما سمي ولو جاه محمد صلى عليه الله بالآل وسعد ومن والاه محابلاه ومها أمراني أبريدات القادل يخراني.

بلدي وفاتق المدي الى الوسيله صلى علي منارات طيله وفاتق المدي الى الماء السند ونسوانا ساق كل من لا يزال سمدا على النبي والرسول احمد ابقى سلامين كريم سمدي على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد ابقى سلام يا من لي وليجعل تلفت فوق سهومي يتم ذا القصيد شاكرا لك في وقبل لي قطفا لك بنت قصيرتي في شكورا ولم تدل

0: كيمن فرجي بانكا تارتلي يا رب في غروفي وغيرها وجدت بالمعروف ملكني بك ابنك الكريم من قدر التفسير والتكريم. على وقوف النهد ثم على غير ساق كل من داد اكرمني بقل هو الله واحد ربي ولم يكن له وقوف النهد نجاني اللون وكرم سمد تناديا به كفاني الكمد صلي وسلم والتقبل الكلام كنا على قريه الغروف ما يفوق دن من معروف ينادي بالغروف خلد رباه يا من كفاه يا ايوه يا قيوم يا مقيم يا ناداك عبد القل خديم ذا سلام وسلم على متاذي القلاء لله وانت المالك الاكواب هو مفتاح لكل باب ملك دائم لا ينفر وعصم لديك احمد دل الذي اليك اطلب الوصول ولم يلازم سنه ماء الرسول انت الذي مراقبي لديك في المصطفى وسيرتي اليك دا اليك احمد المكي وزاد هو عليه وتبي كل سرمدا سبحان ربك رب العزه عما يتمون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: ادبي سما سكر جرجف جرجف يالا نكو يالا نانغو جرجف يو داخولا جان
2: ياسر راسي مختار لي بلا مزيني

وليا أن غرديت وغوى النرادي بلا مكاريا ولا أمرادي ردا لخير جيات سيدنا من تيب الممر والأوتانا فر لغير جيات العين يسوقه لغيرنا المعين هديتي من

الجدي وانقاذ البغى المنافي امددي احييت مولد النبي من اددي وانقاذ البغى المنافي امددي علمني مما يسعى الله وفرني مني.

يتي في نلني وسري وغولي قعد ولني رفعت خدمتي إلى الوزير صلى علي من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى المعخزنة ولي سوانا ساق كل من فنان هو النبي والرسول والقليل.

صمدي يلا هو يا قادر يا مقتدر يا من إلي يجود يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت البد فوق الصوم جئت بذا القدير صابرا لك بي وقبل

الجلال اعطيتني يا ربي من يدك ذكرا حكيما برديت عنك باركت لي يا ربي في غروبي وغيا وجدت بالمرابي ملكتني بكونك الكريم ما قاد لي

واجعل الاكرم انوار قال وضرري بغير رد من سلام اسال كونتي الغزيله فارغه لعاده مفيده يا

0: صل وسلم والتقى بذا الكلام من على غير غروب بما يبوغ ظن من مراب لنادم الغروب غل ذهبا يا من تفاوت الغرور والنبال والنيو يا رغمان يا رقيم يا أيوة يا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك خديم ذا صلاة مسلما على مدقسي الغلاة كفيت كل الضرر يلعب بسر لا إله إلا الله كفيت كل الضرر يلعب بسر لا إله إلا الله وابلي مرادي كما أغوى بسر لا إله إلا الله يسر لي الأمر كما أغوى بسر لا إله إلا الله على النبي المصطفى صل بلا إله إلا الله صلاة مؤمن بسلام الله بسر لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: أغور تبارك الله نصلو سيدي مام شيخ ناي غات رك بوكو دافي ñëkëntek waxtu ndax xamna légui ñu tambali cérémonie religieuse inshallah
2: dibtul karim allazi yuqri bikun abadan

والباريزة قليل بالفير قرآن لو كتابي يوم الصبت في وطني وبان اليوم زما قد زابرانا نبتني أمزيد فايدا ومعرفة وزر مدن بيان ربي أزانا نبعتني أمزيد فايدا ومعرفة وزر مدن بيان ربي أزانا.

والدفن يوم جمع الخلق نيرانا اجردوا الى قوم زادتنا والتكفنا يوم جمع الخلق نيرانا هبني بفنك كو نيسر مدن فران للمسلمين وقلد فيك بسرانا بلغني اليوم سيد الله يفارقني من البسارات في دار نجيرانا عليك وسمين عليك وسمين عليك وسمين عليك وسمين بأبكار الأجيبية من الفيود اللاتين تنسب ويدانا نسو دواما فتو عجر أكون بيان نسر علمان بأدل إسلام قدانا أنت علم النسو علم تأيس بكما فاقو بتأيك ميم دانا فميدانا كمن لي اليومتين كمن لي اليومتين كمن لي اليومتين كمن لي اليومتين كمن لي اليومتين كمن لي اليومتين سيرا يسان يهولي سامن بإيجاد مام قد كان فقدانا سبت جنانين سبت جنانين سبت جنانين وسب المنطقي وقني لحنا بإدام مام كان ودانا يسر لي اليوم يا رب جملة مام أرجو أبلي تقديم ورجانا ربتني ربي فيل أتاي مقتربا أتاري جو يليل أوتاني قد آنا ملك بيدك مام يختار من قبلا مكي ولبن واجعل مسانا ملك يا ربي مام فاق المناكر من يا من يسير من قد جاء سبانا نجاك مرتجيا نجاك مرتجيا الله تقيبه نجاك مرتجيا مرام في عجل يا خير من أمر من كان عجلانا أنت المهيب اللذي أبقي بقى بهم دنيا أخرى لأود مولانا تركت ما كان لي تركت ما كان لي تركت ما كان لي من بأي ممتقيا ما إنما لقد عجلانا فتواب يا رزاق يا ملكي لبتو أبلي ورزقني بكل نام بك أزل عجلا بالبسر ما مدد أتا أقيم لدين الله أركانا يسر جو والأواه بلا مسارك لير من سر قوبانا أجي وصل بتسليم على سندين محمد وتبلي فايقا بانا اجي وصل بتاس من على سنديم محمد قايل زين بين عدنا موتا بسيتو شيخ بامبا موتا بسيتو شيخ بامبا موتا بسيتو مونو ماي ورسغي بور يالا موكاي دولي لير اك بيغير makala yalla sunu borom wetal ko lene yalla ena ko ko da muhammad al qadim nekkal ci ñun ñuy sante ak di yemu ya na teral gis nañ ci yow bur yalla yalla la makal mo la jox sufulam cheikh bambam di wax lu nata am cheikh bambam di wax lu nata am Cheikh Bamba ya ma toroy ya ma deugum yaay kenn ko xamne day di ngat la dootu gennam ya ma toroy Cheikh Bamba ya ma toroy Cheikh Bamba ya ma toroy ko xamne day nga sunu bo sunu borom mur yeg we bokket biglo nga sunu borom bigel nga ji gem ya ma terelo ya ma may may aji gem ya ji tu kaw cheikh bambam mo ji tu kaw cheikh bambam mo ji tu

يا نور كل عابد صام وقام أنت الذي أخرجنا من السلام بك لنور من هباك بالكلام بصرك الجميل.

عن زعلي من دلالي وبالحلال عن زرائي إني تابع كل الكتابة واحمد ما تابع يا ذاتي رائي يا خير ربي حي المربي طيبت قلبي برد جائي صلي وسلم على المتمم وكل يزم بلا انتهائي يا

كل ما أغيره دنيا وأخرى بك سلام من النزاب ومن الملام وديم زماني كما أهي وكفاني زرمدا ملا أهي وبيكني كنب وزاخ العرب عدا زير بزوج من ورب ودمني إلى زياب المنع وخادني بلا زياب المنع واعتزن بي والخيوب يمها وردني كل كنود جمه وجادني بك زهان أزيزب لي وليهم أزون قصب بإجابة بعد جدير عذبته بسر وصنائي اسبقاني قنب آنائي يا من زال خيره عند درعي اسكنتني بكرم يا سنجرعي يا الله يا غريب يا مجيب صلي على الذي بتجيب سيدنا ذو ياتي بسلام بيالي والصحب مساسين سلام وكن يدهر وكن معي وكن لي زايقا فوق مرامي بكم وجنبي جاء

0: محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ادي صحنه عائشه تغاوان انا سن بروم دولي ليرام غرامم تي بركه سيرن توبا نغي سيار نيب جيرجين ديب جانكت خسيده ييب جيرجين ديب
1: واو كاي جيرجف داما بغ غين داجيلل كو اديا نخ دامر جي مو يور بوي am ndox indi wako fi te mom kilifa la fuñ ko fek dañ ko wara teral ñew leen jox addi soxna asugawan soppey soxna asugawan yep na
2: waaw nañ ñep ñew
1: mbolam ñi ne ci bir kër ge ñi ñuy deg ñep sey ablay sek mi ñew leen jox addi soxna asugawan ndax yag na ñew fi diko jang te jeewrin la muy jeewrin jankat yep ñew leen jox addi seigne touba seigne khadim bay bismillah bu ko defé nañ fek fi seigne ablay jox addi ji insha allah rabbi dajale len ko fofu indiko
3: inna rasulallahi fakhal basara wal jinna wal amlaka kahasal faqara inna rasulallahi fakhal basara wal jinna wal amlaka kahasal faqara a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقدمه وسلم براسمن بارزني براسمن يبارز منتقما بعد زمن إذا كتبت وتسهر الباقي وسبع الملائكة الباقي أهيت مولدا من أساسي قال لي فوق المنى في أمساسي وانقاد لي فوق المنى في أمساسي علمني مما يسعى الله ففر إبليس ومن وله وجهني يوم الخميس في رجب بما زرمنا خير هجب بما يدوم زرمنا خير هجب بما يدوم زرمنا خير هجب سبع مبيات سبع مبيات خير بسمن الله الله الله خالق البرايا والثمن براني القدوس من امراضي واسكن الاسم باخردي اذا كتبت او غالب جاء الا يا ما ايها الرجال لم يبقى بيني ربي

والعبيب والمنتقى والمنتقى والسلتي للبيب هرب إبليس لغير تراري ما قبله وتنمدرري مدلينا قنني في حد موت الوهيم وللجنان سارخوا إلى قنني تهر اللبسان أمام

0: قل يا ذاكر الذين قل ما دمت ني الاقلام للجد الكرام وقال ان الله بها خير منام ردت كتابتي ما كتبته من اساسي والنبي ان ربي بهم سسي امين يا رب العالمين سفر بهم سسين جنه سهاتلي رب البريه البدن اسبت قبل من قالوني بددن فديتني ربي وهلا ساساتاني ايدا كبيولا ربا تمام سار لي وما بتن مني منور بفضلات باركت لي باركت لي من جلا ومسكن وسائر وباتني فيك سكن مدني تدت لي ياس السمن وكنت لي في الأجائب لمن ساقيتني من بقيبك أبتر سافت جملة قلاتي بكرا سيدت لي بمن كفاني أمين يا من لفلكي بفيدك سن جسبت لي سر النفاس والفتن بالقلفاء منهم ليسوات النفاتني بس الفرود والسنن والصحب والأملاك يا سمت المنن نبهتني أصحبتني يا لسن يا من لو من انتهى لتصل هربت الهتام بمن ربي لهن لقير دري وهدو لم ينتسان الامرادي يقته بدن ودار بمخرجا بلدن الى الجنة التي وإذا المتقون لعبد الخديم الذي كان له بكرم باقي الخديم بلا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا فات وقدر ولا ما نقول وكر امين يا رب العالمين سيقي برفال خطوط الرجال سيقي برفال خطوط المجال سيقي برفال انك الكمال وصلت حقا لذ الجلال سيقي برفال فلم لم يصل يؤدي رقاب في الاصل حتى ثبت بالكمل وما في سبتك الاصل من رام مثلك نجس ولا يراه في المجس ذلك هو الغنجس ارواك ليس بالبصر قدمته من القديم بإذن ربك القديم سيخوك نور من قديم من ساك في قد غسر يدوك في النار جهنم ثم تقبل من سلاسر ما أصبح أصب من ذلك ترى من ساك في إبراهيم فعل وفي طريق الكمال إن لم يتب لك الجلال يرى أصاب الخنق من ساك في إبراهيم فعل وفي طريق الكمال إن لم يتب لي الجلال يراها الزهب الخنق سيغي بفال أم المرم
1: واو كي جرجف سرين خادم باي تبارك الله جانمي دا بسيف موم دا ام جوم سي جانمي جامبار لا لول يالنا يالا ديفال لا ندم كون خمنا داني ديفرو جوليتي بيس bono noppé ak galel dess ci jang bi xamna nak ku duggul won ci bass bi di jangat boy bo nga dimbali lu rek ndax waxtu jotna ndax dañuy bëgg cérémonie ñi tok ni lañuy jéma lejjënde jéma leena fexé ñu xacc temps bi am nañ nako dimbulé rek ñi yu bari nañ ñi jangagut bu déwé né ku jangul won jang inshallah ndax jangat señ ci way yépp mën ñoo jang no ci ben bis ñu ko bayyi xel bu baaxa baax bu ko défé nañ défaru julli bu no noppé doxal touti rek ndax soxna sangi bëgg genn ko défé no may ko nak cérémonie bi def cérémonie religieuse bi waxtaan ka di waxtaané soxna ci ñu ñaanalante ba deewen inshallah kon nañ défaru julli timis continuer wa touti ci njang mi señ mahamad dantal mi kilifa la te yag na fi lol ak señ ibrahima mi dëkk ba taif momit yag na fi lol ak jëwrin ji tok señ omar ñang señ omar ñass yo sama dom bayga ak sama dom jeetok di njaase momit at yépp mi ngi ñew di jang señ mutula la wax dama joom waaw ñom ñaar ben lañ aw yo yaay jang yo baleko ndax cérémonie be tax dédé yow yaay jang yo baleko wa baxna kon buñ noppé rek inshallah amna ku fi tek ab telephone nak na ñew wax telephone bu mu doon xamna da ko daanu fatte ko fi da doon bu arrester waye da yag na ñew bu waxe ni telephone bi mel ñu jox ko ko
2: حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

0: Ok jërë ngeen jëf ñoo ngi jéggul waat ñëpp bu ko defee Seigne Ibrahima duggal def sa barkeelu bu defee mu gàtt rek ndax mu njëkkanteeg waxtu wi insha allah bismillah
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالحق وجه الله تعالى الكريم قولي طائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زوائر ومن خيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زواهر ومن خيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من طواهر ومن خيوب

غافر ليغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما ربي اكسب العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء مانع اكسب لي الأسرار والخوامض يا خير من كسب ذرا خامدا لجمع جميع ما تفرق لدى قطي من الخير وسف خلدا لي قل لدى تفكر الأعصم يا ربي بكن واعتزما خلميا لي قل لدى تفكر الأعصم يا ربي بكن واعتزما خلميا لي قل لدى تفكر الأعصم يا ربي بكن واعتزما خلميا لي قل لدى تفكر الأعصم يا ربي بكن

هادي هب لي كوني بشرى كل من يدوب وللضوائر هب مع الغيوم هب لي كوني بشرى كل من يدوب وللضوائر هب مع الغيوم خبون أكون بي طاهرا من السنوب المازي ولا فاتي حتى أدخل الجنة التي وحد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم عرفة البشر يسر

بدا لي اليوم برب الغيبوب عازني ممن خلا وخيبوب لا يتوجه لناوي مذبو هن المال مكاري وتهبو سعادتي بغير ما يقول بدن وكوني الخب القديم قد سبد سعادتي بخير ما بي كتبد وكوني الخب

في سبيل الأبيات في كل زمن اغفر لوجهك الكريم كل من عفيزتي أبيات في كل زمن ليستجب ربي ووجه في علنا وسر إبليس لغير مولانا لك فؤادي يا إلهي أطمأنا وكل من خسد غيرك فانا اغفر إلهي ظاهري وما بطن من المفاسد

0: سلام بلال والذهب مزهدي سلام وكن لي الدهر وكن رمحي وكن لي سايقا فوق مرامي بكن واجعل بجاحي حياتي صافيا لك بي مع الاجور دافيا واجعل بجاحي حياتي صافيا لك بي مع الاجور دافيا
1: waaw ko jere jeuf seigne ibrahima seigne mahamadan tal bisimilah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك في سنتوا بسم الله الرحمن

غضب مالهم بهم بدد لي اليوم برب الخيب عادني ممن خلا وخيبا لا يتوجه لنحوي متعب عني مع دمكاري بغير ما بين كتبت وكوني العبد خديما خد سبت شكر لي ميسر العسيري مقتار لي بلا مثيري.

قبل قير وسياقات نخيم هداب ديباق طياق تربيم قبل قير وسياقات نخيم.

0: تستري الدنيا بأخرى يا فتى.
1: بسم الله برك برنتبا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما، وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا. يا مصطفى صلى عليك بسلام بالآل وصحب المقدم السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيولي دي نيو باخ دلن زيارة دي جيتال سي نيو بك زيارة بي الشيخ محمد المنتخى مكي دي نيان سونو بوروم بي يالا ياغال كي في لوتا ام وير با لي مي بيغ ليغي سيرين بي ييب يالا دافاك لو كاوي اك نيورتام دي نيو وا اسوماديا تي في سي جيتال سونو سيرين سونو خريط سونو وسيله Serigne Abdou Samad Mbacke dika ñaanal yalla sunu borom bi yalla taxawuko ba mu moteli liggeeyam ci yoon wi ah dika nuyo mbollem julit yépp tour wi Jibril Fall la nek fi ci daara yi soxna jaar gi sundi di fi ci Touba Tindo di wa di nuyu tamit soxna ci bu baakha baakha baax soxna jaare gey ñun ñoo fi nekk ak oustaz basir me waaw di ko nuyu tamit bu baaxa baax moom jàmbar la wax dëgg fi yàlla waaw ah daara ji moom comme ni ñu ko xamee rek moom fii moom la góor ñi féete mooy daara góor ñi waaw ñun ñoo fi nekk di si di dimbalanteeg xale yi bu baax comme programme jang bi mom comme ni ko xamé rek comme yakar na ni comme daar yi yépp ni ko xamé moy programme bi manam dañ fi jang bi ni mi teudé bu dé jang bi ni mi teudé mom waxtu jang yi day doon ñël fajar gi ak bunu démé ba julli ba paré ñu daldi wacci daldi dalu ba 9h la ñuy duggaat 8h30 ñu daal di xewlu ba pare daal di duggaat 9h30 9h waaw bu ñu duggee 9h 1h lañ wàcc bu ko defee nawet ñu dallu ba 3h30 ñu duggaat si ngoon gi wàcc 6h bu dee marax bi moom ginnaaw timis la ba gee insha allahu rabbi bu dee wàllum daar ji nekkin bi moom man maa fi nekk ak Serigne Bassirou ñooy jàngale ñooy dimbalante si xale yi tamit waaw wax dëgg yàlla tey xale yi moom amuñu benn jafe-jafe waaw ndax ñoom neex na noo nekkal daal waaw.
0: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladhina yuqimuna as-salata wa يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلي عليه آياتنا ولي مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. صدق الله العظيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي يرشدا وكي جليتي. السلام عليكم ملان النيو دلين زيارة dilen dogal ngant bu baax baax xay di gis ci nuyo bek ziyara bi khalifatu am li taifatu mouridiya cheikh mohammedine muntaha di ko ñaanal kramo guddu fan ak mbollem julit mu ko yene non la ñuy ñaanale borom barab bi di seigne abdou samad mbake mom serigne shoaibu ci taxaway bi waye tam yatal ak mbax ak mbollem fulu bax nek yene ngi ñuy tewlu fi ci sen television assamadie tv waye sen emission fekk dara ñu nekk fi ci Touba Tindodi ci daara yi soxna maam jaarage sindi di jigen du jambaare ci jangale li di téréb suñu borom bi yor ci ay daara waye tam ci goor ak jigen ñu ko fekk fi nak ci barab bi nga xamni fofu la tout tanki jigen ni nek bala ñuy dugg ci waxtan bi dañ koy bayyi mu nuyo ak ñuy sétal ñu mëna del sék mom ci laaje ak tontu yi ak li nga xamni daara dina ko yitto inshallah soxna jaara assalamu alaykum
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. طول لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا رشد وتوفيق يا الله. فلا تكلني إلى نفسي فأهلككم مجيبني حيثما أدعوك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنة أرم نيلين دنيو تجلين شعر أبو باخ نونكو كوخيرك تي جيتل تي نيو بأك شعر بي serigne muntaqa mom cheikh mamadou bachir diko ñaanal bu baax mbacke balla yalla fi yag te wer ak kep ko yene yag gi ak wer gi waye di nuyu ki nga xamantene moy sunu xarit sunu soppe sunu serigne abdou samad mbacke mom serigne soyibu diko ñaanal bu baax sunu borom yagal ko fi mom tamit and ak wer di nuyu kep ko xamantene rek ya ngay baye xel ci seen jotaay bi nga xamantene moy jotaay fekk dara ci assamadie tv kon xamna dam lay jox kaddu gi rek teunk fofu bu ñuy deglu yenen laaj inshallah
2: jere jeuf soxna jaara ci nuyo bi ak dalal gom solo gi ñu dalal ñu fekk la fi ci sa barab muy sa bureau di sa lepp ndax ku la xam xam la ci alquran waye xam la ci yar ak jangale bala ñuy dugg ci waxtaan yu buñ bëgg na xam soxna jaara moy kan fan la jangé ak fum doore am jangam ak ñan ñoko jang
3: jere jeuf soxna aram ci laaj yu am solo yoyu nga xamantene laaj nga ko soxna jaara ge sindidi ñu gën ko xam ci soxna jaar gi sindi di soxna dara mi ngi juddo ak yaro ci dëkk bi ñi wax ke serigne madjangé di dëkk bo xamantani serigne ma samba mom mam mor ante selim moko joxon mamam serigne madjangé fofu lañ juddo fofu lañ yaro fofu lañ jàngé alcorane karim

يا ربي صل على المختار ورد به عن عمر دار الغاود تكارو وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم

بالله والقلم مفاز ثم بهر فيك العظيم وبالكرسي الله وبالقرآن وبالدوران ثم بما داود جاوبي والله يا الله بل الفراد ودليمي

وقب لنا جنة وصيتان يا الله وقب لنا كل ما نرغى ونغسلها وهب لنا كل ما نختار يا الله وارلنا كل أزيز يهدن